0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: حوالي 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاي نغجي المغرب والدورة الأولى من أولاي نغجي المغرب كلاسيكا. وانطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
2: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم. الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
1: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورا.
2: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
1: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي. ويشارك المغرب بست مركبات يقودها 7 متسابقين مغاربة. ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية، المهيكلة للدار البيضاء الكبرى تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بلغ لوزارة القصورية الملكية والتشريفة واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 48/400 هجرية الموافق ل 29 شتنبر 26/2000 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يفتتح دورته 19 بتكريمات مغربية. بميناء الجبهة تراجع كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 323 طنا عند متم غشت الماضي. إعطاء والانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل. أهلا بكم. انطلقت بسلا فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بفقرة تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي، وفي دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف يشكل المهرجان الذي تنظمه جمعية برقراق إلى 3 أكتوبر المقبل تحت الرعاية السامية لصحة بالجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة متجددة لدعم جهود تطوير أوضاع المرأة ومناقشة قضاياها في الإنتاجات السينمائية في سياق سيسيولوجي متحول. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان نور الدين أشماعو أن هذه الدورة تكتسي طابعا استثنائيا لتزامنها مع تخليدية الذكرى 40 لتأسيس الجمعية، مبرزا الدور المحوري للسينما كأداة تعبيرية رائدة لمقاربة قضايا المجتمع وفي طليعتها القضايا الإنسانية المشتركة للمرأة. بميناء الجبهة بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدية 323 طنا عند متم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة السوقية لهذه المفرغات تراجعت بدورها بنسبة 40% لتستقر في أزيد من 11 مليون و220 ألف درهم مقابل حوالي 18 مليون و740 ألف درهم عندما تم غشت 2025. والختم من الدخل، أعطت جامعة ابن زهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية. التفاصيل في التقرير التالي.
8: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بالدخل الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة UNTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
9: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون، كأول فوج لهذه المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي

0: لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: وصوله لجنوب أفريقيا، خاض المنتخب الوطني المغربي أمس أول حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب ليسوتو غدا ثلاثاء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وخصص الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي الحصة التدريبية لمواصلة التحضير للمواجهة من خلال التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بمدينة بلومفونتين. وفي المقابل لم يرافق نيف أكرد بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، حيث يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي ليكون رهن إشارة المدرب وهبي استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة طنجة.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة ورصد الوباء، تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق أو الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم الشوكة أيتبها بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري، والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وأضاف المصدر ذاته أنه وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة

0: شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
3: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصا. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين، بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حالة الطقس. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الثلاثاء تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مصحوبة بكثر ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل، ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وأقاليرة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبة رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ما برادي.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الخبير المغربي إيطاليا يوسف بالله اليوم الاثنين بروما عن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. وأوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها تروم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: شعار منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 شكل موضوع التحديات المرتبطة بالهندسة الرياضية ورياضة السيارات محور منتدى نظم بالجامعة الدولية للرباط. الملتقى المنظم من طرف نادي UAR موتور سبورت التابع لكلية الهندسة والهندسة المعمارية ومدرسة هندسة الفضاء والسيارات يهدف إلى مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني وتطوير الكفاءة في مجالات صناعة السيارات والهندسة والابتكار التكنولوجي. الجامعة الملكية لسباق السيارات قدمت إنجازات مهمة في هذا المجال، ونحن هنا اليوم نؤكد على أهمية تعزيز جاذبية مختلف تخصصات رياضة السيارات وتطوير التكوين في مجال التحكيم، لا سيما في المجالات التقنية التي يمكن للخبراء المهندسين تقديم خبراتهم فيها. هذا اللقاء شكل مناسبة للطلبة والأساتذة والمهنيين والفاعلين في مجال رياضة السيارات لتبادل الرؤى حول رهانات التواصل في عالم رياضة السيارات والتحديات المرتبطة بمهن هذه الرياضة.
4: نحن هنا اليوم لنقدم مشروع النادي المتمثلة في تصميم وتصنيع سيارات حرارية من أجل مشاركتنا في المسابقة الدولية لسيارات الطلبة فورمولا ستودن.
5: تمنى الحضور دينا لهذا التظاهرة هذه، تبارك الله بشاء الله ندموها الشباب مهندسين في الجامعة الدولية الرباط، يعني من خلال يعني ما كل ما هو ميكانيك، كل ما هو يعني صناعة ميكانيكية، AI تكنولوجيا، حداثة ديال يعني صناعة السيارات وعلم السيارات.
3: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 هو فرصة لإبراز الدور المحوري للابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع هندسة السيارات، ومناسبة لتقديم شهادات لشخصيات ومهتمين بعالم رياضة السيارات وهندسة السيارة والتسويق الرياضي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاينغجي المغرب والدورة الأولى من أولاينغجي المغرب كلاسيكا، وانطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
6: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم، الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
4: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورا.
6: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
4: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي، ويشارك المغرب بست مركبات يقودها 7 متسابقين مغاربة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: سفير المغرب بإيطاليا يوسف بلاك دابيروما أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. السيد بلاك أوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارعين للموارد غير التقليدية، وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها ترم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل. وبعدما أشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه بمفرده تحديا بهذا الحجم، أبرز السيد بلا أن الأمن المائي يستدعي تعزيز التعاون المتوسطي، وسجل أن هذا التعاون يقوم على تقاسم التجارب والابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات وتعبئة التمويلات اللازمة، لا سيما لفائدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للإجهاد المائي. وقال السيد بلا الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، سيواصل المغرب المساهمة بفعالية في هذه الدينامية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، والعمل من أجل أن يظل قطاع الماء في صدارة أجندتنا الإقليمية. ولفت من جهة أخرى إلى أن فترات الجفاف الممتدة وموجات الحر والتساقطات المطرية القصوى والضغط المتزايد على الموارد تجعل من الأمن المائي اليوم أولوية استراتيجية بالنسبة لمنطقة المغرب المتوسط برمتها. ويجمع الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء الذي تترأسه إيطاليا والأردن والمفوضية الأوروبية بشكل مشترك ممثلي نحو 40 بلدا بهدف التوافق حول استجابة مشتركة لأزمة تعيد رسم الأولويات السياسية والفلاحية والأمنية للمنطقة. وكان الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء قد نظم بمالطا سنة 2017.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أخذ الناخب الوطني محمد وهبي اليوم الاثنين ببلوم فونتين أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره لسوتو غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وقال أيضا خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات تتمثل في التركيز على الذات والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم فاز على نظيره من لسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تويتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعز الدين أناحي في الدقيقة 82. ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر ب3 نقاط. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره الغابوني بهدفين دون رد الجمعة الماضية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله برسم الجولة الأولى.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
9: أفاد بلغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جما براديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: احنا كشعب مغربي كنتيقوا في النخبة الوطنية وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركة مشرفة في كأس العالم، والمباراة اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيلة جديدة مدعمة بشباب جداد.
11: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليل صوتو غتكون مربوحة ان شاء الله. احنا عندنا الثقة الكاملة ديالنا في المنتخب ديالنا في العناصر ديالو، وتا استراتيجي ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجي مزيانة.
12: تشكيلة ديجا شفناها في الماتش قبل حال ديال الغابون، هي خدمات، دار تشكيلة مزيانة وجابت لو ريزولتا اسكونتي لي 2-0.
13: سي وهبي عن كف تبارك الله وصل عنبي، وعنده شباب تبارك الله وصل عنبي تعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنوا بان تكون نتيجة طيبة قدام لوسوتو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
15: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
14: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: مقاطعة شتوان في نيبال تعيش ظروفا مناخية استثنائية وصعبة، أنهار وسيول أغرقت الكثير من المنازل ومن بينها المعابد، ما اضطر السكان للجوء إلى أسطح البنايات وقاية من الفيضانات، فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي عرفتها نيبال، ظروف تسببت بمقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين، فيما السلطات تحذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.
14: أول إذاعة إخبارية 100%

0: حنا كشعب مغربي كنتيقوا في النخبه الوطنيه وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركه مشرفه في كاس العالم، والمباراه اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيله جديده مدعمه بشباب جداد.
1: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليل صوتو غتكون مربوحه ان شاء الله. حنا عندنا الثقه الكامله ديالنا في المنتخب ديالنا في العناصر ديالو، وتا استراتيجي ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجي مزيانه.
2: التشكيله ديجا شفناها في لي ماتش قبل بحال ديال الغابون، هي خدمات، دار تشكيله مزيانه وجابت لو ريزولتا اسكونتي لي 2-0.
3: سي وهبي عنده كف تبارك الله وصل عنبي، وعنده شباب تبارك الله وصل عنبي تعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنوا بان تكون النتيجه طيبه قدام لوسوتو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر أعطيت بالدخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
7: استقطبنا هذا العام دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هذه الجهات، واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هذه المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
8: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
6: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: حالة الطقس. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الثلاثاء تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مسحوبة بكثر ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل، ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبة رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و 24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برادو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة ورصد الوباء تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق أو الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم الشوكة أيتبها بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري، والتأكيد المخبري من بين حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وأضاف المصدر ذاته أنه وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري، وهذه أبرز العناوين. جنوب إفريقيا تطلق سجلا وطنيا لملوثي موارد المياه، وفي موزمبيق تحذير من مخاطر خفض قيمة الميتيكال بنسبة 30% في 2027. وضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، مدرب المنتخب التونسي يؤكد أن منتخب بلاده في حاجة إلى الوقت حتى يتطور أكثر. مرحبا بكم من جديد. بداية من جنوب إفريقيا، حيث تم إطلاق سجل وطني يضم البلديات والشركات والجهات الأخرى التي خضعت لإجراءات رسمية بسبب تلويث موارد المياه، وفق ما أعلنت به وزارة المياه والصرف الصحي. السجل والجمهور سيمكن من الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالجهات التي صدرت بحقها توجيهات إدارية أو أدينت بارتكاب مخالفات مرتبطة بالتلوث أو ألزمتها المحاكم بدفع تعويضات بسبب تلويث المياه. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد أنظمة المياه المصنفة في وضع حرج من 174 إلى 277 نظاما بين عامي 2014 و2023، بما يعكس تدهورا عاما في أداء شبكات إمدادات المياه وتوزيعها. حذر اقتصاديان موزمبيقيان من أن خفض قيمة عملة الميتيكال بنحو 30% مطلع عام 2027 قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على المالية العمومية وتأجيج تضخم وتقليص القدرة الشرائية للأسر. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن خفض قيمة العملة الذي توقعه مكتب الاستشارات البريطاني أوكسفورد إيكونوميكس في إطار اتفاق المستمر للتكيف المالي مع صندوق النقد الدولي قد يفاقم تدهور المالية العمومية ونقص العملة الأجنبية بما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وتأتي هذه التوقعات في وقت أبقت فيه وكالة موديز تصنيف موزمبيق عند مستوى يرتبط بمخاطر مرتفعة للتخلف عن سداد الديون واحتمال إعادة هيكلة الدين الخارجي. ونختم جولتنا الإفريقية بالخبر الرياضي مع مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم معين الشعباني يؤكد بعد التعادل مع المنتخب البوتسواني برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027 أن منتخب نسور قرطاج في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. والتفاصيل مع إكرام جعفري.
4: قال المدرب التونسي في تصريح عقب المباراة التي انتهت بتعادل هدفين لمثلهما هو الثاني للمنتخب التونسي على ملعبه برسم التصفيات بعد التعادل أمام المنتخب الأوغندي بهدف لمثله. قال سبق لي وأن صارحت الجماهير التونسية بطبيعة المرحلة التي يعيشها المنتخب وأعيد مصارحتي بأن المنتخب التونسي ينتظره عمل كبير وجبار وهو في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. وفي إشارة إلى دخول المنتخب التونسي مبكرا في مرحلة الحسابات المعقدة لضمان التأهل للنهائيات الإفريقية أضاف الشعباني مع ذلك سنسعى خلال المباريات المتبقية من عمر التصفيات الإفريقية إلى مضاعفة المجهودات لتحصيل أكبر عدد ممكن من النقاط والدفاع عن حظوظنا في التأهل إلى الرمق الأخير. واعتبر المدرب السابق لنادي نهضة بركان أن تطور أداء المنتخب التونسي يبقى مرهونا بمدى تطور مردود اللاعبين مع أنديتهم داعيا عناصره إلى الاجتهاد أكثر فنيا وخاصة بدنيا حتى يرتقي أداء المنتخب نحو الأفضل. وبتعادله أمام بوتسوانا أصبح رصيد المنتخب التونسي نقطتان من مباريتين في الديار وهو نفس رصيد المنتخب بوتسوانا بتعادلين خارج الديار، فيما يظل رصيد المنتخب ليبيا وأوغندا نقطة واحدة في انتظار نتيجة لقائهما يوم الثلاثاء برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
3: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: مقاطعة شتوان في نيبال تعيش ظروفا مناخية استثنائية وصعبة، أنهار وسيول أغرقت الكثير من المنازل ومن بينها المعابد، ما اضطر السكان للجوء إلى أسطح البنايات وقاية من الفيضانات، فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي عرفتها نيبال، ظروف تسببت بمقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين، فيما السلطات تحذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم فاز على نظيره من لسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تويتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 82. ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر ب3 نقاط. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره الغابوني بهدفين دون رد الجمعة الماضية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله برسم الجولة
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: قد السفير المغربي إيطاليا يوسف بلال يوم الاثنين بروما عن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. وأوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها تروم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة

0: 20. وقال أيضا خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات تتمثل في التركيز على الذات والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: احنا كشعب مغربي كنتيقوا في النخبة الوطنية وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركة مشرفة في كأس العالم، والمباراة اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيلة جديدة مدعمة بشباب جداد.
3: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليسوتو غتكون مربوحة ان شاء الله. احنا عندنا الثقة الكاملة ديالنا في المنتخب ديالنا، في العناصر ديالو، واستراتيجية ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجية مزيانة.
4: تشكيلة ديجا شفناها في لي ماتش قبل بحال ديال الغابون، هي خدمات، دار تشكيلة مزيانة وجابت لو ريزولتا اسكونتي لي 2-0.
5: سي وهبي عنده كف تبارك الله وصل عنبي، وعنده شباب تبارك الله وصل عنبي تعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنوا بان تكون نتيجة طيبة قدام لوسوتو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: وصوله لجنوب أفريقيا، خاض المنتخب الوطني المغربي أمس أول حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب ليسوتو غدا ثلاثاء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وخصص الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي الحصة التدريبية لمواصلة التحضير للمواجهة من خلال التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بمدينة بلومفونتين. وفي المقابل لم يرافق نيف أكرد بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، حيث يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي ليكون رهن إشارة المدرب وهبي استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة طنجة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.

0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حوالي 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاي نغجي المغرب والدورة الأولى من أولاي نغجي المغرب كلاسيكا وانطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
3: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم، الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
2: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورا.
3: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
2: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي، ويشارك المغرب بست مركبات يقودها سبعة متسابقين مغاربة. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
4: سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر أعطيت بدخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
5: استقطبنا هذا العام دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هذه الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هذه المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
6: باستفاضتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
4: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
8: سفير المغرب بإيطاليا يوسف بلاك دابيروما أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. السيد بلاك أوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارعين للموارد غير التقليدية، وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها ترم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل. وبعدما أشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه بمفرده تحديا بهذا الحجم، أبرز السيد بلا أن الأمن المائي يستدعي تعزيز التعاون المتوسطي، وسجل أن هذا التعاون يقوم على تقاسم التجارب والابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات وتعبئة التمويلات اللازمة، لا سيما لفائدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للإجهاد المائي. وقال السيد بلا الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، سيواصل المغرب المساهمة بفعالية في هذه الدينامية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، والعمل من أجل أن يظل قطاع الماء في صدارة أجندتنا الإقليمية. ولفت من جهة أخرى إلى أن فترات الجفاف الممتدة وموجات الحر والتساقطات المطرية القصوى والضغط المتزايد على الموارد تجعل من الأمن المائي اليوم أولوية استراتيجية بالنسبة لمنطقة المتوسط برمتها. ويجمع الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء الذي تترأسه إيطاليا والأردن والمفوضية الأوروبية بشكل مشترك ممثلين نحو 40 بلدا بهدف التوافق حول استجابة مشتركة لأزمة تعيد رسم الأولويات السياسية والفلاحية والأمنية للمنطقة. وكان الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء قد نظم بمالطا سنة 2017.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
9: أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 شكل موضوع التحديات المرتبطة بالهندسة الرياضية ورياضة السيارات محور منتدى نظم بالجامعة الدولية للرباط. الملتقى المنظم من طرف نادي UAR موتور سبورت التابع لكلية الهندسة والهندسة المعمارية ومدرسة هندسة الفضاء والسيارات يهدف إلى مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني وتطوير الكفاءات في مجالات صناعة السيارات والهندسة والابتكار التكنولوجي. الجامعة الملكية لسباق السيارات قدمت إنجازات مهمة في هذا المجال، ونحن هنا اليوم نؤكد على أهمية تعزيز جاذبية مختلف تخصصات رياضة السيارات وتطوير التكوين في مجال التحكيم، لا سيما في المجالات التقنية التي يمكن للخبراء المهندسين تقديم خبراتهم فيها. هذا اللقاء شكل مناسبة للطلبة والأساتذة والمهنيين والفاعلين في مجال رياضة السيارات لتبادل الرؤى حول رهانات التواصل في عالم رياضة السيارات والتحديات المرتبطة بمهن هذه الرياضة.
12: نحن هنا اليوم لنقدم مشروع النادي المتمثلة في تصميم وتصنيع سيارات حرارية من أجل مشاركتنا في المسابقة الدولية لسيارة الطلبة فورمولا ستودن.
13: تم الحضور ديالنا لهاد التظاهرة هذه اللي تبارك الله باش الله ندموها الشباب مهندسين في الجامعة الدولية الرباط، يعني من خلال يعني ما كل ما هو ميكانيك، كل ما هو يعني صناعة ميكانيكية، AI تكنولوجيا حدثة ديال يعني صناعة السيارات وعالم السيارات.
11: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 هو فرصة لإبراز الدور المحوري للابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع هندسة السيارات، ومناسبة لتقديم شهادات لشخصيات ومهتمين بعالم رياضة السيارات وهندسة السيارة والتسويق الرياضي.
14: ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما أفراد. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
10: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: بلغنا لوزارة القصورية الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 48/400 هجرية الموافق 29 شتنبر 26/2000 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
10: سياسة. مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزكزين إنغمسن جماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: إزادة السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش، والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفلين.
10: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
10: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: شعار منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 شكل موضوع التحديات المرتبطة بالهندسة الرياضية ورياضة السيارات محور منتدى نظم بالجامعة الدولية للرباط. الملتقى المنظم من طرف نادي UAR موتور سبورت التابع لكلية الهندسة والهندسة المعمارية ومدرسة هندسة الفضاء والسيارات يهدف إلى مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني وتطوير الكفاءة في مجال صناعة السيارات والهندسة والابتكار التكنولوجي. الجامعة الملكية لسباق السيارات قدمت إنجازات مهمة في هذا المجال، ونحن هنا اليوم نؤكد على أهمية تعزيز جاذبية مختلف تخصصات رياضة السيارات وتطوير التكوين في مجال التحكيم، لا سيما في المجالات التقنية التي يمكن للخبراء المهندسين تقديم خبراتهم فيها. هذا اللقاء شكل مناسبة للطلبة والأساتذة والمهنيين والفاعلين في مجال رياضة السيارات لتبادل الرؤى حول رهانات التواصل في عالم رياضة السيارات والتحديات المرتبطة بمهن هذه الرياضة.
12: نحن هنا اليوم لنقدم مشروع النادي المتمثلة في تصميم وتصنيع سيارات حرارية من أجل مشاركتنا في المسابقة الدولية لسيارة الطلبة فورمولا ستودن.
13: تم الحضور ديالنا لهاد التظاهرة هذه تبارك الله باش الله ندموها الشباب مهندسين في الجامعة الدولية الرباط، يعني من خلال يعني كل ما هو ميكانيك، كل ما هو يعني صناعة ميكانيكية، AI تكنولوجيا، حداثة ديال يعني صناعة السيارات وعلم السيارات.
11: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 هو فرصة لإبراز الدور المحوري للابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع هندسة السيارات، ومناسبة لتقديم شهادات لشخصيات ومهتمين بعالم رياضة السيارات وهندسة السيارة والتسويق الرياضي.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
10: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: مقاطعة شتوان في نيبال تعيش ظروفا مناخية استثنائية وصعبة، أنهار وسيول أغرقت الكثير من المنازل ومن بينها المعابد، ما اضطر السكان للجوء إلى أسطح البنايات وقاية من الفيضانات، فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي عرفتها نيبال، ظروف تسببت بمقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين، فيما السلطات تحذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
10: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المؤسسات الصحية من أهم الفضاءات الاجتماعية اللي كتقاطع فيها حاجيات الأفراد والتوقعات ديالهم وأيضا مخاوفهم الصحية ومخاوفهم من القواعد التنظيمية والمهنية اللي كتأثر تقديم الخدمات الصحية. ونجاح المؤسسة الصحية ما كيقتصرش على الكفاءة الأطر الطبية والتمريضية أو توفير تجهيزات، بل أيضا على سلوك المرتفقين وطريقة تفاعلهم مع العاملين والمرضى والأنظمة المعمول بها في المؤسسة. فالمرتفق لما كيدخل المؤسسة الصحية كيحمل معاه مجموعة من التمثلات الاجتماعية والانفعالات النفسية والتجارب السابقة، وهذا اللي كيأثر بصورة مباشرة في سلوكه وفي طبيعة علاقته بالمؤسسة ومهني الصحة. والمرتفق هو الفرد اللي كيستفد من خدمات المؤسسة الصحية سواء كان مريض أو مرافق للمريض، وكيشكل سلوكه جزء من الدينامية الاجتماعية داخل المؤسسة. يقدر يتسم بالتعاون والاحترام والالتزام، ويقدر ياخذ أحيانا صور من التوتر أو عدم احترام النظام الداخلي. لذلك سلوك المرتفق كيكتسي أهمية كبيرة لفهم بعض مظاهر الاضطراب أو الصراع داخل المؤسسات الصحية. وما يمكنش تفسير سلوك المرتفق بعامل واحد، بل هو نتيجة لتفاعل مجموعة من المحددات الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، وكيجي الوضع الصحي في مقدمة هذه المحددات. فالمرض والألم والقلق والخوف من التشخيص أو العلاج يقدروا يخليوا الفرد أكثر حساسية تجاه أي موقف اللي يقدر يفسره باعتباره إهمال أو تأخير تقديم الخدمة اللي هو محتاجها. وكتأثر الخلفية الاجتماعية والثقافية للمرتفق في طريقة تعامله مع المؤسسة الصحية بسبب اختلاف مستويات التعليم والوعي الصحي طبعا، وهذا كيؤدي لتفاوت السلوك. ويقدروا بعض المرتفقين يلقوا صعوبة في استيعاب طبيعة المساطر أو أسباب الانتظار، في حين آخرين كيكونوا أكثر قدرة على التكيف معها وتفهمها. وكتلعب التجارب السابقة دور مهم في هذه المسألة. فالمرتفق اللي سبق وعاش تجربة إيجابية مع مؤسسة صحية كيكون غالبا أكثر ثقة وتعاون، بينما اللي عاش تجربة سلبية كتكون عنده صورة سلبية على المؤسسة، وكتزاد عنده احتمالية الشكوى أو الاحتجاج أو رفض بعض الإجراءات. حتى النقص في المعلومات عامل كيولد الإحباط والتوتر عند بعض المرتفقين اللي كيميلوا للسلوك العدواني. وسلوك المرتفق داخل المؤسسة الصحية كياخذ أشكال متعددة، فمن السلوكيات الإيجابية الالتزام بالمواعيد واحترام الطاقم الصحي واحترام خصوصية المرضى والالتزام بتعليمات السلامة والتعاون مع المهنيين الصحيين. وهذه السلوكيات هي اللي كتساهم في خلق بيئة صحية أكثر تنظيم وفعالية. في المقابل كتظهر للأسف بعض السلوكيات السلبية بحال تجاوز الطوابير وعدم احترام المواعيد ورفض القيام ببعض الإجراءات التنظيمية الضرورية أو ممارسة الضغط من أجل الحصول على خدمة قبل الآخرين. وهذا السلوك يقدر يتطور في بعض الحالات لنزاع لفظي أو سلوك عدواني وفوضوي تجاه العاملين. ما خاصش النظر لهذه السلوكيات باعتبارها مجرد خصائص شخصية للمرتفق، لأن السياق المؤسسي والاجتماعي يقدروا يساهموا في إنتاجها. فالانتظار الطويل أو غياب التواصل الواضح ممكن يدفعوا الفرد للاعتقاد بأن المصالح دياله لا تحظى بالاهتمام الكافي، فكيتحول شعوره بالإحباط إلى احتجاج أو سلوك تصادمي. وكتمثل العلاقة بين المرتفق ومهني الصحة محور أساسي في نجاح العملية العلاجية، وهي علاقة كتسم بقدر من عدم التكافؤ، لأن المهني الصحي عنده معرفة تقنية ومهنية ما عندش بالضرورة المرتفق. لذلك أسلوب التواصل كيمثل عامل حاسم في بناء الثقة بين الطرفين. فكل ما شعر المرتفق بأن صوته يسمع وكيحظى بالاحترام كتزاد احتمالية تعاونه والتزامه بتوجيهات صحية. وعلى العكس فضعف التواصل أو استعمال لغة تقنية غير مفهومة للمرتفق أو تجاهل أسئلة دياله يمكن تؤدي هذه الأمور لسوء الفهم وفقدان الثقة. لذلك التواصل في المؤسسة الصحية مهم جدا باعتباره أداة اجتماعية وسلوكية. فالاستماع الفعال والتفسير الواضح والاحترام والتحكم في الانفعالات كلها ممارسات كتساعد على الحد من النزاعات وكتحسن العلاقة بين الطرفين. أما بالنسبة لسلوك المرتفق خاصة الانضباط وبيئة تنظيمية جيدة للمؤسسة، ويمكن في هذا الإطار تعزيز التوعية الصحية والمؤسساتية من خلال تقديم معلومات واضحة حول حقوق المرتفق وواجباته ومسار الاستفادة من الخدمات ومواعيد العمل، وأيضا وضع آليات لتقديم الشكاوى، وخاص أيضا نظام جيد للاستقبال والتوجيه، لأن الكثير من مظاهر التوتر كتنتج من عدم معرفة المرتفق بالجهة اللي خاصه يتوجه لها أو المدة اللي خاصه ينتظر، وكيساهم وجود موظفين مؤهلين في الاستقبال والإرشاد في التخفيف من التوتر وتحسين تجربة المرتفق. ومن الضروري أيضا تطوير آليات لقياس رضا المرتفقين من خلال استبيانات وصناديق الاقتراحات والمنصات الرقمية وغيرها من الوسائل اللي كتسمح بتحديد مصادر عدم الرضا والمعالجة ديالها، حتى يعم الاحترام بين الطاقم الصحي والمرضى ويتم الحرص على جودة الخدمات اللي كتكون في صالح الطرفين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: سفير المغرب بإيطاليا يوسف بلال يوم الاثنين بروما أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. وأوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها تروم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100%
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 من يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبولييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بدخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
5: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذه المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هذه الجهات، واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هاد المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
6: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
4: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: صحتك، مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 48/400 هجرية الموافق 29 شتنبر 26/2000 ميلادية بالقصر الملكي العامري بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: حالة الطقس. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الثلاثاء تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مسحوبة بكثر ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل، ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبة رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاي نغجي المغرب والدورة الأولى من أولاي نغجي المغرب كلاسيكا، وانطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
3: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم، الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
2: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورا.
3: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
2: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي، ويشارك المغرب بست مركبات يقودها 7 متسابقين مغاربة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: سفيرها المغربي بإيطاليا يوسف بلاك دابيروما أن المغرب بقيادة صاحبها الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. السيد بلاك أوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول المائي أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية، وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها ترم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل. وبعدما أشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه بمفرده تحديا بهذا الحجم. أبرز سيد بلا أن الأمن المائي يستدعي تعزيز التعاون المتوسطي، وسجل أن هذا التعاون يقوم على تقاسم التجارب والابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات وتعبئة التمويلات اللازمة، لا سيما لفائدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للإجهاد المائي. وقال السيد بلا الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، سيواصل المغرب المساهمة بفعالية في هذه الدينامية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، والعمل من أجل أن يظل قطاع الماء في صدارة أجندتنا الإقليمية. ولفت من جهة أخرى إلى أن فترات الجفاف الممتدة وموجات الحر والتساقطات المطرية القصوى والضغط المتزايد على الموارد تجعل من الأمن المائي اليوم أولوية استراتيجية بالنسبة لمنطقة المتوسط برمتها. ويجمع الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء الذي تترأسه إيطاليا والأردن والمفوضية الأوروبية بشكل مشترك ممثلين نحو 40 بلدا بهدف التوافق حول استجابة مشتركة لأزمة تعيد رسم الأولوية السياسية والفلاحية والأمنية للمنطقة. وكان الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء قد نظم بمالطا سنة 2017.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
6: أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم فاز على نظيره من لسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تويتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 82، ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر ب3 نقاط. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره الغابوني بهدفين دون رد الجمعة الماضية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله برسم الجولة الأولى.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: قالت يا جدير دوتنان وإقليم الشوكا أيتبها بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالتا وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وأضاف المصدر ذاته أنه وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: ذات وصوله لجنوب أفريقيا، خاض المنتخب الوطني المغربي أمس أول حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب ليسوتو غدا ثلاثاء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وخصص الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي الحصة التدريبية لمواصلة التحضير للمواجهة من خلال التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بمدينة بلومفونتين. وفي المقابل لم يرافق نيف أكرد بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، حيث يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي ليكون رهن إشارة المدرب وهبي استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة طنجة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: المنتخب الوطني محمد وهبي اليوم الاثنين ببلومفونتين، أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره ليسوتو غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وقال أيضا خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات تتمثل في التركيز على الذات والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز

الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: حنا كشعب مغربي كنتيقوا في النخبه الوطنيه وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركه مشرفه في كاس العالم، والمباراه اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيله جديده مدعمه بشباب جداد.
1: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليل صوتو غتكون مربوحه ان شاء الله. حنا عندنا الثقه الكامله ديالنا في المنتخب ديالنا في العناصر ديالو، وتا استراتيجيه ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجيه مزيانه.
2: التشكيله ديجا شفناها في الماتش قبل بحال ديال الغابون، هي خدمات، دار تشكيله مزيانه وجابت لو ريزولتا اسكونتي اللي هي 2-0.
3: سي وهبي عند كف تبارك الله وصلى النبي، وعنده شباب تبارك الله وصلى النبي تعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنى بان تكون النتيجه طيبه قدام لوسوطو.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السفير المغربي إيطاليا يوسف بالله اليوم الاثنين بروما عن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. وأوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها تروم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بالدخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
4: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هاد الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هاد المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
5: باستفادتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
3: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
6: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي أولاها، افتتحت المنصة المهنية أمنار التي أطلقت في إطار مهرجان الفيلم القصير بمراكش أيام الصناعة إذانا بانطلاق برنامج يهدف إلى مواكبة الكتاب والمخرجين والمنتجين والمهنيين الشباب في مجال السينما في تطوير مشاريعهم. دورة هذه السنة المنظمة من 26 إلى 30 شتنبر الجاري تجمع 12 مهنيا ضمن يومين من اللقاءات ومختبرا لتطوير المشاريع مخصص لخمسة مشاريع مغربية، فضلا عن جلسة مفتوحة لتقديم المشاريع أي الموجهة إلى مهني القطاع. لحظة إلى السلا، حيث انطلقت فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم المرأة بفقرات تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي. حفل افتتاح الدورة بحضور شخصيات من عوالم الفن والثقافة والإعلام شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمال عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي تقديرا لمسارات متميزة أمام الكاميرا وخلفها أغنت الفرجة السينمائية والتلفزيون الوطنية. وقع رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ورئيسة معهد العالم العربي بباريس اتفاقية ترم تعزيز الشراكة القائمة بين المؤسستين الثقافيتين لا سيما في المجال المتحفي. تندرج هذه الشراكة التي تأتي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين عقب أول زيارة قامت بها رئيسة معهد العالم العربي هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، في أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مرض إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
7: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم
8: ومن الجهات بلغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 48/400 هجرية الموافق 29 شتنبر 26/2000 ميلادية بالقصر الملكي العامري بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: غدا وصوله لجنوب أفريقيا، خاض المنتخب الوطني المغربي أمس أول حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب ليسوتو غدا ثلاثاء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وخصص الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي الحصة التدريبية لمواصلة التحضير للمواجهة من خلال التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بمدينة بلومفونتين. وفي المقابل لم يرافق نيف أكرد بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، حيث يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي ليكون رهن إشارة المدرب وهبي استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة طنجة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: مقاطعة شتوان في نيبال تعيش ظروفا مناخية استثنائية وصعبة. أنهار وسيول أغرقت الكثير من المنازل ومن بينها المعابد. ما اضطر السكان للجوء إلى أسطح البنايات وقاية من الفيضانات. فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي عرفتها نيبال. ظروف تسببت بمقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين، فيما السلطات تحذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم فاز على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تويتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 82. ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر ب3 نقاط. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره الغابوني بهدفين دون رد الجمعة الماضية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله برسم الجولة الأولى.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
14: مع براديو.
15: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يفتتح دورته 19 بتكريمات مغربية. في ميناء الجبهة تراجع كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 323 طنا عند متم غشت الماضي. إعطاء والانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل. أهلا بكم. انطلقت بسلا فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بفقرة تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي، وفي دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة البرنسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف يشكل المهرجان الذي تنظمه جمعية بيرقراق إلى 3 أكتوبر المقبل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة متجددة لدعم جهود تطوير أوضاع المرأة ومناقشة قضاياها في الانتاجات السينمائية في سياق سيسيولوجي متحول. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان نور الدين أشماعو أن هذه الدورة تكتسي طابعا استثنائيا لتزامنها مع تخليد الذكرى 40 لتأسيس الجمعية، مبرزا الدور المحوري للسينما كأداة تعبيرية رائدة لمقاربة قضايا المجتمع وفي طليعتها القضايا الإنسانية المشتركة للمرأة. بميناء الجبهة بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدية 323 طنا عند متم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة السوقية لهذه المفرغات تراجعت بدورها بنسبة 40% لتستقر في أزيد من 11 مليون و220 ألف درهم مقابل حوالي 18 مليون و740 ألف درهم عندما تم غشت 2025. والختم من الدخل، أعطت جامعة ابن زهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بداخل الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة UNTA مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
4: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هذه الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هذه المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
5: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
3: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
15: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: حالة الطقس.
12: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الثلاثاء تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مصحوبة بكثر ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل، ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وأقاليرة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبة رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. حرف المغرب. موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور. ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ذكر الناخب الوطني محمد وهبي اليوم الاثنين ببلومفونتين أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره لسوتو غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وقال أيضا خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب المنتخب، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات تتمثل في التركيز على الذات والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: احنا كشعب مغربي كنثقوا في النخبه الوطنيه وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركه مشرفه في كاس العالم، والمباراه اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيله جديده مدعمه بشباب جداد.
4: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليسوتو غتكون مربوحه ان شاء الله. حنا عندنا الثقه الكامله ديالنا في المنتخب ديالنا في العناصر ديالو، واستراتيجي ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجي مزيانه.
5: التشكيله ديجا شفناها في لي ماتش قبل بحال ديال الكابون، ها هي خدمات، دار تشكيله مزيانه وجابش لو ريزولتا اسكونتي لي 2-0.
6: سي وهبي عنده ان كوف تبارك الله وصلان بي، وعنده شباب تبارك الله وصلان بي تعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنوا بان تكون نتيجه طيبه قدام لوسوتو.
2: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: حتى شعار منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026. شكل موضوع التحديات المرتبطة بالهندسة الرياضية ورياضة السيارات محور منتدى نظم بالجامعة الدولية للرباط. الملتقى المنظم من طرف نادي UAR موتور سبورت التابع لكلية الهندسة والهندسة المعمارية ومدرسة هندسة الفضاء والسيارات يهدف إلى مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني وتطوير الكفاءات في مجالات صناعة السيارات والهندسة والابتكار التكنولوجي. الجامعة الملكية لسباق السيارات قدمت إنجازات مهمة في هذا المجال، ونحن هنا اليوم نؤكد على أهمية تعزيز جاذبية مختلف تخصصات رياضة السيارات وتطوير التكوين في مجال التحكيم، لا سيما في المجالات التقنية التي يمكن للخبراء المهندسين تقديم خبراتهم فيها. هذا اللقاء شكل مناسبة للطلبة والأساتذة والمهنيين والفاعلين في مجال رياضة السيارات لتبادل الرؤى حول رهانات التواصل في عالم رياضة السيارات والتحديات المرتبطة بمهن هذه الرياضة.
8: نحن هنا اليوم لنقدم مشروع النادي المتمثلة في تصميم وتصنيع سيارات حرارية من أجل مشاركتنا في المسابقة الدولية لسيارة الطلبة فورمولا ستودن.
9: تم الحضور ديالنا لهاد التظاهرة هذه تبارك الله باش الله ندموها الشباب مهندسين في الجامعة الدولية الرباط، يعني من خلال يعني ما كل ما هو ميكانيك، كل ما هو يعني صناعة ميكانيكية، AI تكنولوجيا، حدث ديال يعني صناعة السيارات وعالم السيارات.
7: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 هو فرصة لإبراز الدور المحوري للابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع هندسة السيارات، ومناسبة لتقديم شهادات لشخصيات ومهتمين بعالم رياضة السيارات وهندسة السيارة والتسويق الرياضي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
10: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين، بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية الصوتية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من نتيجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة ورصد الوباء تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق أو الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم الشوكة أيت بها بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري، والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وأضاف المصدر ذاته أنه وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
2: من خزائن التراث المغربي
11: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.
2: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: حوالي 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاي نغجي المغرب والدورة الأولى من أولاي نغجي المغرب كلاسيكا، وانطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
13: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم، الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
12: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورا.
13: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
12: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي، ويشارك المغرب بست مركبات يقودها 7 متسابقين مغاربة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزين نغميسن جماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: سفير المغرب بإيطاليا يوسف بلاك دابيروما أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. السيد بلاك أوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول المائي أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارعين للموارد غير التقليدية، وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها ترم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل. وبعدما أشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه بمفرده تحديا بهذا الحجم، أبرز السيد بلا أن الأمن المائي يستدعي تعزيز التعاون المتوسطي، وسجل أن هذا التعاون يقوم على تقاسم التجارب والابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات وتعبئة التمويلات اللازمة، لا سيما لفائدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للإجهاد المائي. وقال السيد بلا الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى. سيواصل المغرب المساهمة بفعالية في هذه الدينامية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، والعمل من أجل أن يظل قطاع الماء في صدارة أجندتنا الإقليمية. ولفت من جهة أخرى إلى أن فترات الجفاف الممتدة وموجات الحر والتساقطات المطرية القصوى والضغط المتزايد على الموارد تجعل من الأمن المائي اليوم أولوية استراتيجية بالنسبة لمنطقة المتوسط برمتها. ويجمع الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء الذي تترأسه إيطاليا والأردن والمفوضية الأوروبية بشكل مشترك ممثلي نحو 40 بلدا بهدف التوافق حول استجابة مشتركة لأزمة تعيد رسم الأولويات السياسية والفلاحية والأمنية للمنطقة. وكان الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء قد نظم بمالطا سنة 2017.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في الثالث من يناير 1976 بمراكش، والسيدة المنصوري التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية
10: الدولية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مصحوبة بكثر ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل. ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وأقاليرة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبة رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: المغربي إيطاليا يوسف بالله، اليوم الاثنين بروما أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. وأوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها تروم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال

0: من المغاربة، من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: احنا كشعب مغربي كنتيقوا في النخبة الوطنية وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركة مشرفة في كأس العالم، والمباراة اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيلة جديدة مدعمة بشباب جداد.
4: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليل صوتو غتكون مربوحة ان شاء الله. احنا عندنا الثقة الكاملة ديالنا في المنتخب ديالنا، في العناصر ديالو، وتا استراتيجي ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجي مزيانة.
5: تشكيلة ديجا شفناها في الماتش قبل حال ديال الغابون، هي خدمات، دار تشكيلة مزيانة وجابت لو ريزولتا اسكونتي اللي هي 2-0.
6: سي وهبي عنده كفء تبارك الله وصلى عنبي، وعنده شباب تبارك الله وصلى عنبي تعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بأنه كان انسجام. نتمنى بأن تكون نتيجة طيبة قدام لوسوطو.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في الثالث من يناير 1976 بمراكش، والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: مقاطعة شتوان في النيبال تعيش ظروفا مناخية استثنائية وصعبة. أنهار وسيول أغرقت الكثير من المنازل ومن بينها المعابد، ما اضطر السكان للجوء إلى أسطح البنايات وقاية من الفيضانات. فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي عرفتها نيبال، ظروف تسببت بمقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين، فيما السلطات تحذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. إنغمس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغمسن ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة ورصد الوباء تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق أو الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم الشوكة أيتبها بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بين حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وأضاف المصدر ذاته أنه وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غدا وصوله لجنوب أفريقيا، خاض المنتخب الوطني المغربي أمس أول حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب ليسوتو غدا ثلاثاء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وخصص الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي الحصة التدريبية لمواصلة التحضير للمواجهة من خلال التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بمدينة بلومفونتين. وفي المقابل لم يرافق نيف أكرد بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، حيث يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي ليكون رهن إشارة المدرب وهبي استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة طنجة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
2: تتوقع شركة أوبن إي آي الأمريكية أن تصل احتياجاتها التمويلية إلى نحو 280 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030، في ظل سعيها إلى مواصلة التوسع وجذب استثمارات جديدة بتقييم يتجاوز 1.2 تريليون دولار. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي للشركة أن أوبن إي آي تتوقع تسجيل تدفقات نقدية حرة سلبية بقيمة 278 مليار دولار بين عامي 2026 و2030 نتيجة استثماراتها المكثفة في توسيع قدرتها الحاسوبية. كما تتوقع الشركة ارتفاع إيراداتها 10 أضعاف من 36 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030، مع بلوغ الإيرادات التراكمية نحو 840 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وتقدر الشركة أن يصل إنفاقها على القدرات الحاسوبية والبنية التحتية إلى نحو 856 مليار دولار بحلول نهاية العقد، ورغم جمعها 122 مليار دولار في مارس الماضي، ترجح التوقعات استنفاذ هذه السيولة بحلول عام 2028. وتجري أوبن إي آي محادثات بشأن جولة تمويلية جديدة، فيما أفادت فاينانشال تايمز بأن بعض المستثمرين قدروا قيمة الشركة بنحو 1.2 تريليون دولار، بينما تطمح الإدارة إلى تقييم أعلى. وكانت أوبن إي آي قد قدمت بشكل سري أوراق إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في يونيو الماضي تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام قبل أن تؤجل العملية. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة امتنعت عن التعليق على التقرير.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاينغجي المغرب والدورة الأولى من أولاينغجي المغرب كلاسيكا. انطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
5: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم، الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
4: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورا.
5: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
4: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي، ويشارك المغرب بست مركبات يقودها 7 متسابقين مغاربة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: سفير المغرب بإيطاليا يوسف بلاك دابيروما أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. السيد بلاك أوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارعين للموارد غير التقليدية، وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها ترم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل. وبعدما أشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه بمفرده تحديا بهذا الحجم، أبرز السيد بلا أن الأمن المائي يستدعي تعزيز التعاون المتوسطي، وسجل أن هذا التعاون يقوم على تقاسم التجارب والابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات وتعبئة التمويلات اللازمة، لا سيما لفائدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للإجهاد المائي. وقال السيد بلا الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، سيواصل المغرب المساهمة بفعالية في هذه الدينامية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، والعمل من أجل أن يظل قطاع الماء في صدارة أجندتنا الإقليمية. ولفت من جهة أخرى إلى أن فترات الجفاف الممتدة وموجات الحر والتساقطات المطرية القصوى والضغط المتزايد على الموارد تجعل من الأمن المائي اليوم أولوية استراتيجية بالنسبة لمنطقة المتوسط برمتها. ويجمع الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء الذي تترأسه إيطاليا والأردن والمفوضية الأوروبية بشكل مشترك ممثلين نحو 40 بلدا بهدف التوافق حول استجابة مشتركة لأزمة تعيد رسم الأولويات السياسية والفلاحية والأمنية للمنطقة. وكان الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء قد نظم بمالطا سنة 17 و2000.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: تحت شعار منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026، شكل موضوع التحديات المرتبطة بالهندسة الرياضية ورياضة السيارات محور منتدى نظم بالجامعة الدولية للرباط. الملتقى المنظم من طرف نادي UAR Motorsport التابع لكلية الهندسة والهندسة المعمارية ومدرسة هندسة الفضاء والسيارات يهدف إلى مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني وتطوير الكفاءات في مجالات صناعة السيارات والهندسة والابتكار التكنولوجي. الجامعة الملكية لسباق السيارات قدمت إنجازات مهمة في هذا المجال، ونحن هنا اليوم نؤكد على أهمية تعزيز جاذبية مختلف تخصصات رياضة السيارات وتطوير التكوين في مجال التحكيم، لا سيما في المجالات التقنية التي يمكن للخبراء المهندسين تقديم خبراتهم فيها. هذا اللقاء شكل مناسبة للطلبة والأساتذة والمهنيين والفاعلين في مجال رياضة السيارات لتبادل الرؤى حول رهانات التواصل في عالم رياضة السيارات والتحديات المرتبطة بمهن هذه الرياضة.
4: نحن هنا اليوم لنقدم مشروع النادي المتمثلة في تصميم وتصنيع سيارات حرارية من أجل مشاركتنا في المسابقة الدولية لسيارة الطلبة فورمولا ستودن.
8: تم الحضور ديالنا لهاد التظاهرة هذه تبارك الله باش الله ندموها الشباب مهندسين في الجامعة الدولية الرباط، يعني من خلال يعني كل ما هو ميكانيك، كل ما هو يعني صناعة ميكانيكية، AI تكنولوجيا، حداثة ديال يعني صناعة السيارات وعالم السيارات.
7: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 هو فرصة لإبراز الدور المحوري للابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع هندسة السيارات، ومناسبة لتقديم شهادات لشخصيات ومهتمين بعالم رياضة السيارات وهندسة السيارة والتسويق الرياضي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو
11: إفريقيا. هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا. هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري، وهذه أبرز العناوين. جنوب إفريقيا تطلق سجلا وطنيا لملوثي موارد المياه، وفي موزمبيق تحذير من مخاطر خفض قيمة الميتيكال بنسبة 30% في 2027. وضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، مدرب المنتخب التونسي يؤكد أن منتخب بلاده في حاجة إلى الوقت حتى يتطور أكثر. مرحبا بكم من جديد. بداية من جنوب إفريقيا، حيث تم إطلاق سجل وطني يضم البلديات والشركات والجهات الأخرى التي خضعت لإجراءات رسمية بسبب تلوث موارد المياه وفق ما أعلنت به وزارة المياه والصرف الصحي. السجل والجمهور سيمكن من الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالجهات التي صدرت بحقها توجيهات إدارية أو أدينت ارتكاب مخالفات مرتبطة بالثلوث أو ألزمتها المحاكم بدفع تعويضات بسبب تلوث المياه. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد أنظمة المياه المصنفة في وضع حرج من 174 إلى 277 نظاما بين عامي 2014 و2023، بما يعكس تدهورا عاما في أداء شبكات إمدادات المياه وتوزيعها. حذر اقتصاديان موزمبيقيان من أن خفض قيمة عملة الميتيكال بنحو 30% مطلع عام 2027 قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على المالية العمومية وتأجيج تضخم وتقليص القدرة الشرائية للأسر. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن خفض قيمة العملة الذي توقعه مكتب الاستشارة البريطاني أوكسفورد إيكونوميكس في إطار اتفاق محتمل للتكيف المالي مع صندوق النقد الدولي قد يفاقم تدهور المالية العمومية ونقص العملة الأجنبية، بما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وتأتي هذه التوقعات في وقت أبقت فيه وكالة موديز تصنيف موزمبيق عند مستوى يرتبط بمخاطر مرتفعة للتخلف عن سداد الديون واحتمال إعادة هيكلة الدين الخارجي. ونختم جولتنا الإفريقية بالخبر الرياضي مع مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم معين الشعباني، يؤكد بعد التعادل مع المنتخب البوتسواني برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027 أن منتخب نسور قرطاج في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. والتفاصيل مع إكرام جعفري.
12: قال المدرب التونسي في تصريح عقب المباراة التي انتهت بتعادل هدفين لمثلهما، هو الثاني للمنتخب التونسي على ملعبه برسم التصفيات بعد التعادل أمام المنتخب الأوغندي بهدف لمثله. قال: سبق لي وأن صارحت الجماهير التونسية بطبيعة المرحلة التي يعيشها المنتخب، وأعيد مصارحتي بأن المنتخب التونسي ينتظره عمل كبير وجبار، وهو في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. وفي إشارة إلى دخول المنتخب التونسي مبكرا في مرحلة الحسابات المعقدة لضمان التأهل للنهائيات الإفريقية، أضاف الشعباني: مع ذلك سنسعى خلال المباريات المتبقية من عمر التصفيات الإفريقية إلى مضاعفة المجهودات لتحصيل أكبر عدد ممكن من النقاط والدفاع عن حظوظنا في التأهل إلى الرمق الأخير. واعتبر المدرب السابق لنادي نهضة بركان أن تطور أداء المنتخب التونسي يبقى مرهونا بمدى تطور مردود اللاعبين مع أنديتهم، داعيا عناصره إلى الاجتهاد أكثر فنيا وخاصة بدنيا حتى يرتقي أداء المنتخب نحو الأفضل. وبتعادله أمام بوتسوانا أصبح رصيد المنتخب التونسي نقطتان من مباريتين في الديار، وهو نفس رصيد المنتخب بوتسوانا بتعادلين خارج الديار، فيما يظل رصيد المنتخب ليبيا وأوغندا نقطة واحدة في انتظار النتيجة لقائهما يوم الثلاثاء برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
2: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم فاز على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تويتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 82. ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر ب3 نقاط. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره الغابوني بهدفين دون رد الجمعة الماضية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله برسم الجولة الأولى.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
6: بلغنا لوزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 48 400 هجرية الموافق 29 شتنبر 26 2000 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
15: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بداخلها الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
16: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هاد الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هاد المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
17: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
15: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: احنا كشعب مغربي كنتيقوا في النخبه الوطنيه وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركه مشرفه في كاس العالم، والمباراه اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيله جديده مدعمه بشباب جداد.
19: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليسوتو غتكون مربوحه ان شاء الله. احنا عندنا الثقه الكامله ديالنا في المنتخب ديالنا، في العناصر ديالو، والاستراتيجيه ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجية مزيانة.
20: تشكيلة ديجا شفناها في لي ماتش قبل بحال ديال الكابون، هي خدمات، دار تشكيلة مزيانة وجابت لو ريزولتا اسكونتي لي 2-0.
21: سي وهبي عنده كف تبارك الله وصل عنبي، وعنده شباب تبارك الله وصل عنبي تعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بأن كان انسجام. نتمنى بأن تكون نتيجة طيبة قدام لوسوتو

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: المطبوع الوطني محمد وهبي اليوم الاثنين ببلوم فونتين أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره ليسوتو غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وقال أيضا خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات تتمثل في التركيز على الذات والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: شعار منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 شكل موضوع التحديات المرتبطة بالهندسة الرياضية ورياضة السيارات محور منتدى نظم بالجامعة الدولية للرباط. الملتقى المنظم من طرف نادي UAR موتور سبورت التابع لكلية الهندسة والهندسة المعمارية ومدرسة هندسة الفضاء والسيارات يهدف إلى مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني وتطوير الكفاءات في مجالات صناعة السيارات والهندسة والابتكار التكنولوجي. الجامعة الملكية لسباق السيارات قدمت إنجازات مهمة في هذا المجال، ونحن هنا اليوم نؤكد على أهمية تعزيز جاذبية مختلف تخصصات رياضة السيارات وتطوير التكوين في مجال التحكيم، لا سيما في المجالات التقنية التي يمكن للخبراء المهندسين تقديم خبراتهم فيها. هذا اللقاء شكل مناسبة للطلبة والأساتذة والمهنيين والفاعلين في مجال رياضة السيارات لتبادل الرؤى حول رهانات التواصل في عالم رياضة السيارات والتحديات المرتبطة بمهن هذه الرياضة.
4: نحن هنا اليوم لنقدم مشروع النادي المتمثلة في تصميم وتصنيع سيارات حرارية من أجل مشاركتنا في المسابقة الدولية لسيارة الطلبة فورمولا ستودن.
5: تم الحضور ديالنا لهاد التظاهرة هذه تبارك الله باش الله ندموها الشباب مهندسين في الجامعة الدولية الرباط، يعني من خلال يعني ما كل ما هو ميكانيك، كل ما هو يعني صناعة ميكانيكية، AI تكنولوجيا، حداثة ديال يعني صناعة السيارات وعلم السيارات.
3: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 هو فرصة لإبراز الدور المحوري للابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع هندسة السيارات، ومناسبة لتقديم شهادات لشخصيات ومهتمين بعالم رياضة السيارات وهندسة السيارة والتسويق الرياضي.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المئة. في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارد.
1: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة ورصد الوباء تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق أو الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم الشوكة أيت بها بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وأضاف المصدر ذاته أنه وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم فاز على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تويتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 82. ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر ب3 نقاط. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره الغابوني بهدفين دون رد الجمعة الماضية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله برسم الجولة الأولى.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: احنا كشعب مغربي كنثقوا في النخبه الوطنيه وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركه مشرفه في كاس العالم

الله وصلان بي وعنده شباب تبارك الله وصلان بي تعتمد عليهم وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنى بان تكون النتيجه طيبه قدام لوسوتو.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. إنغميس نيمكورا. إنمنادن. دينامورن. دقراغلان. تسرتيت. أمون. تدمسا. تونونت. جوسكزين إنغميسن. ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المؤسسات الصحية من أهم الفضاءات الاجتماعية اللي كتقاطع فيها حاجيات الأفراد والتوقعات ديالهم، وأيضا مخاوفهم الصحية ومخاوفهم من القواعد التنظيمية والمهنية اللي كتأثر تقديم الخدمات الصحية. ونجاح المؤسسة الصحية ما كيقتصرش على الكفاءة الأطر الطبية والتمريضية أو توفير التجهيزات، بل أيضا على سلوك المرتفقين وطريقة تفاعلهم مع العاملين والمرضى والأنظمة المعمول بها في المؤسسة. فالمرتفق لما كيدخل المؤسسة الصحية كيحمل معاه مجموعة من التمثلات الاجتماعية والانفعالات النفسية والتجارب السابقة، وهذا اللي كيأثر بصورة مباشرة في سلوكه وفي طبيعة علاقته بالمؤسسة مهني الصحة. والمرتفق هو الفرد اللي كيستفد من خدمات المؤسسة الصحية سواء كان مريض أو مرافق للمريض، وكيشكل سلوكه جزء من الدينامية الاجتماعية داخل المؤسسة. يقدر يتسم بالتعاون والاحترام والالتزام، ويقدر يأخذ أحيانا صور من التوتر أو عدم احترام النظام الداخلي. لذلك سلوك المرتفق كيكتسي أهمية كبيرة لفهم بعض مظاهر الاضطراب أو الصراع داخل المؤسسات الصحية. وما يمكنش تفسير سلوك المرتفق بعامل واحد، بل هو نتيجة لتفاعل مجموعة من المحددات الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، وكيجي الوضع الصحي في مقدمة هذه المحددات. فالمرض والألم والقلق والخوف من التشخيص أو العلاج يقدروا يخليوا الفرد أكثر حساسية تجاه أي موقف اللي يقدر يفسره باعتباره إهمال أو تأخير تقديم الخدمة اللي هو محتاجها. وكتأثر الخلفية الاجتماعية والثقافية للمرتفق في طريقة تعامله مع المؤسسة الصحية بسبب اختلاف مستويات التعليم والوعي الصحي طبعا، وهذا كيؤدي لتفاوت في السلوك. ويقدروا بعض المرتفقين يلقوا صعوبة في استيعاب طبيعة المساطر أو أسباب الانتظار، في حين آخرين كيكونوا أكثر قدرة على التكيف معها وتفهمها. وكتلعب التجارب السابقة دور مهم في هذه المسألة. فالمرتفق اللي سبق وعاش تجربة إيجابية مع مؤسسة صحية كيكون غالبا أكثر ثقة وتعاون، بينما اللي عاش تجربة سلبية كتكون عنده صورة سلبية على المؤسسة، وكتزاد عنده احتمالية الشكوى أو الاحتجاج أو رفض بعض الإجراءات. حتى النقص في المعلومات عامل كيولد الإحباط والتوتر.

عند بعض المرتفقين اللي كيميلوا للسلوك العدواني. وسلوك المرتفق داخل المؤسسة الصحية كياخد أشكال متعددة، فمن السلوكيات الإيجابية الالتزام بالمواعيد واحترام الطاقم الصحي واحترام خصوصية المرضى والالتزام بتعليمات السلامة والتعاون مع المهنيين الصحيين. وهذه السلوكيات هي اللي كتساهم في خلق بيئة صحية أكثر تنظيم وفعالية. في المقابل كتظهر للأسف بعض السلوكيات السلبية بحال تجاوز الطوابير وعدم احترام المواعيد ورفض القيام ببعض الإجراءات التنظيمية الضرورية أو ممارسة الضغط من أجل الحصول على خدمة قبل الآخرين. وهذا السلوك يقدر يتطور في بعض الحالات لنزاع لفظي أو سلوك عدواني وفوضوي تجاه العاملين. ما خاصش النظر لهذه السلوكيات باعتبارها مجرد خصائص شخصية للمرتفق، لأن السياق المؤسسي والاجتماعي يقدروا يساهموا في إنتاجها. فالانتظار الطويل أو غياب التواصل الواضح ممكن يدفعوا الفرد للاعتقاد بأن المصالح دياله لا تحظى بالاهتمام الكافي، فكيتحول شعوره بالإحباط إلى احتجاج أو سلوك تصادمي. وكتمثل العلاقة بين المرتفق ومهني الصحة محور أساسي في نجاح العملية العلاجية، وهي علاقة كتسم بقدر من عدم التكافؤ، لأن المهني الصحي عنده معرفة تقنية ومهنية ما عندش بالضرورة المرتفق. لذلك أسلوب التواصل كيمثل عامل حاسم في بناء الثقة بين الطرفين، فكل ما شعر المرتفق بأن صوته يسمع وكيحظى بالاحترام كتزاد احتمالية تعاونه والتزامه بالتوجيهات الصحية. وعلى العكس فضعف التواصل أو استعمال لغة تقنية غير مفهومة للمرتفق أو تجاهل أسئلة دياله يمكن تؤدي هذه الأمور لسوء الفهم وفقدان الثقة. لذلك التواصل في المؤسسة الصحية مهم جدا باعتباره أداة اجتماعية وسلوكية، فالاستماع الفعال والتفسير الواضح والاحترام والتحكم في الانفعالات كلها ممارسات كتساعد على الحد من النزاعات وكتحسن العلاقة بين الطرفين. أما بالنسبة لسلوك المرتفق خاصه الانضباط وبيئة تنظيمية جيدة للمؤسسة، ويمكن في هذا الإطار تعزيز التوعية الصحية والمؤسساتية من خلال تقديم معلومات واضحة حول حقوق المرتفق وواجباته ومسار الاستفادة من الخدمات ومواعيد العمل، وأيضا وضع آليات لتقديم الشكاوى. وخاص أيضا نظام جيد للاستقبال والتوجيه، لأن الكثير من مظاهر التوتر كتنتج من عدم معرفة المرتفق بالجهة اللي خاصه يتوجه لها أو المدة اللي خاصه ينتظر، وكيساهم وجود موظفين مؤهلين في الاستقبال والإرشاد في التخفيف من التوتر وتحسين تجربة المرتفق. ومن الضروري أيضا تطوير آليات لقياس رضا المرتفقين من خلال استبيانات وصناديق الاقتراحات والمنصات الرقمية وغيرها من الوسائل اللي كتسمح بتحديد مصادر عدم الرضا والمعالجة ديالها، حتى يعم الاحترام بين الطاقم الصحي والمرضى ويتم الحرص على جودة الخدمات اللي كتكون في صالح الطرفين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: الوطني محمد وهبي اليوم الاثنين ببلومفونتين أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره ليسوتو غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وقال أيضا خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات تتمثل في التركيز على الذات والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بلغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 48/400 هجرية الموافق ل 29 شتنبر 26/2000 ميلادية بالقصر الملكي العامري بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
5: مقاطعة شتوان في نيبال تعيش ظروفا مناخية استثنائية وصعبة، أنهار وسيول أغرقت الكثير من المنازل ومن بينها المعابد، ما اضطر السكان للجوء إلى أسطح البنايات وقاية من الفيضانات، فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي عرفتها نيبال، ظروف تسببت بمقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين، فيما السلطات تحذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر أعطيت بالدخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
7: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هذه الجهات واللي جابهم مشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هاد المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
8: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
6: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
9: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
10: حوالي 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاي نغجي المغرب والدورة الأولى من أولاي نغجي المغرب كلاسيكا، وانطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
11: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم، الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
10: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورا.
11: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
10: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي، ويشارك المغرب بست مركبات يقودها 7 متسابقين مغاربة.
9: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
9: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: حالة الطقس. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الثلاثاء تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مصحوبة بكثر ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل، ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبة رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: المغرب بإيطاليا يوسف بلاك كذب روما أن المغرب بقيادة صاحبي الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. السيد بلاك أوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول المائي أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية، وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها ترم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل. وبعدما أشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه بمفرده تحديا بهذا الحجم، أبرز السيد بلا أن الأمن المائي يستدعي تعزيز التعاون المتوسطي، وسجل أن هذا التعاون يقوم على تقاسم التجارب والابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات وتعبئة التمويلات اللازمة لا سيما لفائدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للإجهاد المائي. وقال السيد بلا الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، سيواصل المغرب المساهمة بفعالية في هذه الدينامية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، والعمل من أجل أن يظل قطاع الماء في صدارة أجندتنا الإقليمية. ولفت من جهة أخرى إلى أن فترات الجفاف الممتدة وموجات الحر والتساقطات المطرية القصوى والضغط المتزايد على الموارد تجعل من الأمن المائي اليوم أولوية استراتيجية بالنسبة لمنطقة المتوسط برمتها. ويجمع الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء الذي تترأسه إيطاليا والأردن والمفوضية الأوروبية بشكل مشترك ممثلين نحو 40 بلدا بهدف التوافق حول استجابة مشتركة لأزمة تعيد رسم الأولويات السياسية والفلاحية والأمنية للمنطقة. وكان الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء قد نظم بمالطا سنة 2017.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
3: ذات وصوله لجنوب أفريقيا، خاض المنتخب الوطني المغربي أمس أول حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب ليسوتو غدا ثلاثاء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وخصص الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي الحصة التدريبية لمواصلة التحضير للمواجهة من خلال التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بمدينة بلومفونتين. وفي المقابل لم يرافق نيف أكرد بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، حيث يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي ليكون رهن إشارة المدرب وهبي استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة طنجة.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: المغرب إيطاليا يوسف بالله، اليوم الاثنين بروما، أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. وأوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها تروم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم الاثنين ببلوم فونتين أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره ليسوتو غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وقال أيضا خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات تتمثل في التركيز على الذات والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
5: أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة ورصد الوباء تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق أو الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم الشوكة أيت بها بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وأضاف المصدر ذاته أنه وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بعد وصوله لجنوب أفريقيا، خاض المنتخب الوطني المغربي أمس أول حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب ليسوتو غدا ثلاثاء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وخصص الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي الحصة التدريبية لمواصلة التحضير للمواجهة من خلال التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بمدينة بلومفونتين. وفي المقابل لم يرافق نيف أكرد بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، حيث يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي ليكون رهن إشارة المدرب وهبي استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة طنجة.
0: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال
6: من المغاربة، من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
7: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
6: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغميسن، جماب راديو. جماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: أعلن بلاغ لوزارة القصورية الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 48/400 هجرية الموافق ل 29 شتنبر 26/2000 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: احنا كشعب مغربي كنتيقوا في النخبه الوطنيه وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركه مشرفه في كاس العالم، والمباراه اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيله جديده مدعمه بشباب جداد.
9: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليسوتو غتكون مربوحه ان شاء الله. احنا عندنا الثقه الكامله ديالنا في المنتخب ديالنا في العناصر ديالو، والاستراتيجيه ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجية مزيانة.
10: تشكيلة ديجا شفناها في لي ماتش قبل هادي ديال الكابون، هاي خدمات، دار تشكيلة مزيانة وجابت لو ريزولتا اسكونتي لي 2-0.
11: سي وهبي عنده كف تبارك الله وصل عنبي، وعنده شباب تبارك الله وصل عنبي تعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنوا بان تكون نتيجة طيبة قدام لوسوتو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
13: تتوقع شركة أوبن إي آي الأمريكية أن تصل احتياجاتها التمويلية إلى نحو 280 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030 في ظل سعيها إلى مواصلة التوسع وجذب استثمارات جديدة بتقييم يتجاوز 1.2 تريليون دولار. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي للشركة أن أوبن إي آي تتوقع تسجيل تدفقات نقدية حرة حرة سلبية بقيمة 278 مليار دولار بين عامي 2026 و2030 نتيجة استثماراتها المكثفة في توسيع قدرتها الحاسوبية. كما تتوقع الشركة ارتفاع إيراداتها 10 أضعاف من 36 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030، مع بلوغ الإيرادات التراكمية نحو 840 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وتقدر الشركة أن يصل إنفاقها على القدرات الحاسوبية والبنية التحتية إلى نحو 856 مليار دولار بحلول نهاية العقد، ورغم جمعها 122 مليار دولار في مارس الماضي ترجح التوقعات استنفاذ هذه السيولة بحلول عام 2028. وتجري أوبن إي آي محادثات بشأن جولة تمويلية جديدة، فيما أفادت فاينانشال تايمز بأن بعض المستثمرين قدروا قيمة الشركة بنحو 1.2 تريليون دولار، بينما تطمح الإدارة إلى تقييم أعلى. وكانت أوبن إي آي قد قدمت بشكل سري أوراق إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في يونيو الماضي تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام قبل أن تؤجل العملية. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة امتنعت عن التعليق على التقرير.
12: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
14: ماب راديو
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: حالة الطقس.
17: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الثلاثاء تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مصحوبة بكثر ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل. ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبة رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بالدخل الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
3: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هاد الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هاد المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
4: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
2: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.

0: المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تحت شعار منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026، شكل موضوع التحديات المرتبطة بالهندسة الرياضية ورياضة السيارات محور منتدى نظم بالجامعة الدولية للرباط. الملتقى المنظم من طرف نادي UAR موتور سبورت التابع لكلية الهندسة والهندسة المعمارية ومدرسة هندسة الفضاء والسيارات يهدف إلى مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني وتطوير الكفاءات في مجالات صناعة السيارات والهندسة والابتكار التكنولوجي. الجامعة الملكية لسباق السيارات قدمت إنجازات مهمة في هذا المجال، ونحن هنا اليوم نؤكد على أهمية تعزيز جاذبية مختلف تخصصات رياضة السيارات وتطوير التكوين في مجال التحكيم، لا سيما في المجالات التقنية التي يمكن للخبراء المهندسين تقديم خبراتهم فيها. هذا اللقاء شكل مناسبة للطلبة والأساتذة والمهنيين والفاعلين في مجال رياضة السيارات لتبادل الرؤى حول رهانات التواصل في عالم رياضة السيارات والتحديات المرتبطة بمهن هذه الرياضة.
3: نحن هنا اليوم لنقدم مشروع النادي المتمثلة في تصميم وتصنيع سيارات حرارية من أجل مشاركتنا في المسابقة الدولية لسيارة الطلبة فورمولا ستودن.
4: تم الحضور ديالنا لهاد التظاهرة هذه اللي تبارك الله باش الله ندموها الشباب مهندسين في الجامعة الدولية الرباط، يعني من خلال يعني ما كل ما هو ميكانيك، كل ما هو يعني صناعة ميكانيكية، AI تكنولوجيا، حدث ديال يعني صناعة السيارات وعالم السيارات.
2: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 هو فرصة لإبراز الدور المحوري للابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع هندسة السيارات، ومناسبة لتقديم شهادات لشخصيات ومهتمين بعالم رياضة السيارات وهندسة السيارة والتسويق الرياضي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش، والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبولييه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024

0: منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفلين.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية، المهيكلة للدار البيضاء الكبرى تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاينغجي المغرب والدورة الأولى من أولاينغجي المغرب كلاسيكا. انطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
6: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم، الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
5: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورة.
6: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي، المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
5: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي، ويشارك المغرب بست مركبات يقودها 7 متسابقين.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: مقاطعة شتوان في نيبال تعيش ظروفا مناخية استثنائية وصعبة. أنهار وسيول أغرقت الكثير من المنازل، ومن بينها المعابد. ما اضطر السكان للجوء إلى أسطح البنايات وقاية من الفيضانات. فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي عرفتها نيبال. ظروف تسببت بمقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين، فيما السلطات تحذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة، ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: سفير المغرب بإيطاليا يوسف بلاك دابيروما أن المغرب بقيادة صاحبه الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. السيد بلاك أوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارعين للموارد غير التقليدية. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها ترم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل. وبعدما أشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه بمفرده تحديا بهذا الحجم. أبرز السيد بلا أن الأمن المائي يستدعي تعزيز التعاون المتوسطي، وسجل أن هذا التعاون يقوم على تقاسم التجارب والابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات وتعبئة التمويلات اللازمة، لا سيما لفائدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للإجهاد المائي. وقال السيد بلا الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، سيواصل المغرب المساهمة بفعالية في هذه الدينامية داخل الاتحاد من أجل المتوسط، والعمل من أجل أن يظل قطاع الماء في صدارة أجندتنا الإقليمية. ولفت من جهة أخرى إلى أن فترات الجفاف الممتدة وموجات الحر والتساقطات المطرية القصوى والضغط المتزايد على الموارد تجعل من الأمن المائي اليوم أولوية استراتيجية بالنسبة لمنطقة المتوسط برمتها. ويجمع الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء الذي تترأسه إيطاليا والأردن والمفوضية الأوروبية بشكل مشترك ممثلين نحو 40 بلدا بهدف التوافق حول استجابة مشتركة لأزمة تعيد رسم الأولويات السياسية والفلاحية والأمنية للمنطقة. وكان الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء قد نظم بمالطا سنة 2017.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم فاز على نظيره من لسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تويتا بمدينة بلومفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وسجل هدفي المنتخب المغربي كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 82. ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر ب3 نقاط. وكان المنتخب المغربي قد تفوق على نظيره الغابوني بهدفين دون رد الجمعة الماضية على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله برسم الجولة الأولى.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: المغرب إيطاليا يوسف بالله اليوم الاثنين بروما عن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. وأوضح بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية. وأضاف أن هذه السياسة ترتكز على الخصوص على بناء السدود والبنية التحتية لنقل المياه وتسريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لافتا إلى أنها تروم أيضا الحفاظ على الموارد الجوفية وتحسين نجاعة استخدام المياه وتدبير الطلب بشكل أفضل.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمس نمكورا إنمنادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن جماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: احنا كشعب مغربي كنتيقوا في النخبه الوطنيه وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركه مشرفه في كاس العالم، والمباراه اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيله جديده مدعمه بشباب جداد.
12: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليسوتو غتكون مربوحه ان شاء الله. حنا عندنا الثقه الكامله ديالنا في المنتخب ديالنا في العناصر ديالو، وتا استراتيجي ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجية مزيانة.
13: تشكيلة ديجا شفناها في الماتش قبل هاليا الكابون، هاي خدمات دار تشكيلة مزيانة وجابت لو ريزولتا اسكونتي لي 2-0.
14: سي وهبي كف تبارك الله وصل عنبي، وعنده شباب تبارك الله وصل عنبي تعتمد عليهم وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنوا بان تكون نتيجه طيبه قدام لوسوتو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المغرب الوطني محمد وهبي. اليوم الاثنين ببلوم فونتين، أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره ليسوتو غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وقال أيضا خلال ندوة صحفية عشية هذه المواجهة إن هذا هدف من بين أهداف أخرى بالنسبة للمنتخب، معتبرا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات تتمثل في التركيز على الذات والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة ورصد الوباء تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق أو الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم الشوكة أيت بها بجهة سوس مسا. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد 8 حالات قيد التحري، والتأكيد المخبري من بين حالة وفاة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وأضاف المصدر ذاته أنه وفور رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد.
15: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: بعد وصوله لجنوب أفريقيا، خاض المنتخب الوطني المغربي أمس أول حصة تدريبية بمدينة بلومفونتين استعدادا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب ليسوتو غدا ثلاثاء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وخصص الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد وهبي الحصة التدريبية لمواصلة التحضير للمواجهة من خلال التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بمدينة بلومفونتين. وفي المقابل لم يرافق نيف أكرد بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب إفريقيا، حيث يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامجه التأهيلي ليكون رهن إشارة المدرب وهبي استعدادا للمباراة الودية أمام غانا المقررة يوم الرابع من أكتوبر المقبل بمدينة طنجة.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
16: أعلن بلاغ لوزارة القصورية الملكية والتشريفات واللوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 48 400 هجرية الموافق ل 29 شتنبر 26 2000 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: حالة الطقس. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع بالنسبة لليوم الثلاثاء تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مسحوبة بكثر ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل، ويرتقب أيضا أن تكون السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. كما تتوقع المديرية تسجيل هبة رياح معتدلة إلى أحيان قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: جلالتها الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي، إبراز دور السلطة القضائية بالمغرب في التصدي للجريمة. في المشهد الدولي، دعوة أممية لجمع 60 مليون دولار لمواجهة واحدة من أشد موجات الجفاف في الهندوراس. أهلا بكم. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة. سهم اتدح.
4: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
3: بأبو ظبي تم اليوم خلال أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل. تم إبراز دور السلطة القضائية بالمملكة المغربية في تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية للتصدي للجريمة وحماية الفئات الهشة والمرأة والطفل. أسماء الخياري.
5: خلال هذا اللقاء أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أحمد ولي علمي في مداخلته ضمن محور تعزيز نظم العدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان والشاملة للجميع والمستجيبة في عالم يشهد تغيرا مستمرا، أكد أن المغرب يعتبر أن بناء نظام العدالة الجنائية بشأن الإنسان لا يقاس فقط بفعالية الاستجابة للجريمة، وإنما بقدرته على صون الكرامة الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة وحماية الضحايا وإتاحة الولوج المنصف إلى العدالة وإيجاد التوازن الضروري بين حماية المجتمع واحترام الحقوق والحريات. وقال إن هذا التوجه يلتقي بصورة مباشرة مع ما انتهى إليه الاجتماع الإقليمي التحضيري لغرب آسيا الذي استضافته المغرب سنة 2025 بمراكش، حيث أوصى بتعزيز المساعدة القانونية في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية وتمكين ضحايا الجرائم الخطيرة من التعويض وتطوير العدالة التصالحية والوساطة ووضع مؤشرات تسمح بقياس أثر إصلاحات العدالة الجنائية وتقييمها. أما فيما يخص حماية الأطفال وتعزيز العدالة الصديقة للطفل والحد من الهدر المدرسي، فإن السلطة القضائية تجعل المصلحة الفضلى للطفل مرتكزا أساسيا في التعامل مع الأطفال، سواء تعلق الأمر بالأطفال ضحايا الجريمة أو الموجودين في وضعية هشاشة أو في تماس مع القانون، وذلك من خلال تطوير آلية الحماية والتكفل وتعزيز التدابير غير السالبة للحرية وتيسير الولوج إلى المساعدة القانونية وتوطيد التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة حماية الطفولة.
3: بزنجبار في تنزانيا تم أمس إبراز الدور المركزي لمسار طنجة في تعزيز الترابط بين السلام والأمن والتنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وتزامن هذا اللقاء مع إطلاق المجلد الأول من سلسلة منشورات مسار طنجة المخصص للذكاء الاصطناعي وتوطيد السلام في إفريقيا. يعد هذا المؤلف الذي يضم مساهمات لنحو 10 خبراء أفارقة الأول من نوعه داخل الاتحاد الإفريقي الذي يتدارس رهانات الذكاء الاصطناعي من خلال مقاربة الترابط. في إطار الدينامية التي تعرفها جامعة ابن زهر لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية، أعطت الجامعة بالداخل الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل. لنستمع بهذا الخصوص لكل من رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة لإحدى الطالبات.
6: باستفاتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة لا سيما في مناطقنا الجنوبية.
7: هذه المدرسة من الجيل الجديد اللي حدثنا في وحدة في الداخلة والثانية في مدينة العيون، هي مدرسة المهندسين بوست باك، يعني هذوك السنتين لزاني بريباراتوار، سنتين تحضيريتين هما انتغري في الكورسوس ديال الطالب. فهاد المدارس صادق عليهم جلس الجامعة يوم 31 أكتوبر 2025، واللي هاد المدرسة سقطناها هاد العام دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهاد المدارس.
3: طاقيا نفذت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 2.5% مع ما تم الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000، بعد زيادة بنسبة 5.4% قبل سنة. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا النمو مدعوم بدينامية إنتاج الطاقة المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 3 13.09 أي بزيادة 19.8% وبتحسن الإنتاجية الخاصة بنسبة زائد 1.1%. نفتح صفحة الأنباء الدولية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة أمس عن إطلاق نداء عاجل لجمع 60 مليون دولار لمواجهة واحدة من أشد موجات الجفاف التي تشهدها الهند راس منذ عدة عقود. ويهدف هذا النداء الأممي إلى تعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأكثر من 500 ألف شخص من الفئات الأكثر تضررا. جيهان معطرة.
8: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أشار إلى أن هذا النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني بالتنسيق مع السلطات في الهندوراس يهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأكثر من 500 ألف شخص من الفئات الأكثر تضررا. وأوضحت أوتشا في بيان أن هذه الأموال ستخصص لتقديم المساعدات الغذائية وضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية لا سيما للنساء والأطفال. ويعاني أزيد من 3/4 أراضي الهندوراس من ندرة شديدة في تساقط الأمطار وفترات جفاف طويلة ما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وندرة الموارد المائية. وأضاف المكتب الأممي أن هذا الوضع يزيد أيضا من المخاطر الصحية على السكان المتضررين في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن أكثر من 700 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وفي المجمل تشارك 32 منظمة إنسانية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وشركاء محليون في خطة الاستجابة بالتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية.
3: دوليا أيضا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن بناء مصنع صلب عملاق في شرق ولاية أيوا غرب وسط البلاد مؤكدا أنه سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة. وأفاد بيان للبيت الأبيض أن هذا المشروع يمثل استثمارا ضخما بقيمة 15 مليار دولار ومن المتوقع أن يوفر 6000 وظيفة خلال مرحلة التشييد ثم 1750 وظيفة دائمة عند اكتماله. ويأتي هذا الإعلان الاستراتيجي الذي تم الأداء به من المكتب البيضوي بحضور العديد من قادة صناع الحديد والصلب قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفية المقررة في شهر نوفمبر. بالهند أجلت السلطات في البلاد اليوم ما لا يقل عن 140 ألف شخص من المناطق المنخفضة في ولاية أوديشا شرق البلاد ونقلتهم إلى مراكز إيواء آمنة تحسبا لموجة جديدة من الفيضانات في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر ماهاندي. وتأتي هذه التدابير امتدادا لأزمة الفيضانات الموسمية الشديدة التي تضرب عدة مناطق في الهند حيث عانت ولاية كيرلا تاريخيا من فيضانات مدمرة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية. ويتكرر هذا الوضع خلال العام الجاري تزامنا مع موجات فيضانات موازية تضرب ولايات أخرى على غرار أسام وجوجرات مما يضع البنية التحتية وأنظمة إدارة الكوارث تحت ضغط مستمر لتفادي تكرار خسائر السنوات الماضية. أخيرا في الميدان الرياضي فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 27/2000. وسجل هدفي المنتخب المغربي إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعزدي نوناحي في الدقيقة 82. ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر التي تمتلك في رصيدها 3 نقاط التي ستواجه الغابون في وقت لاحق. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يفتتح دورته 19 بتكريمات مغربية. في ميناي الجبهة تراجع كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 323 طنا عند متم غشت الماضي. إعطاء والانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل. أهلا بكم. انطلقت بسلا فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بفقرة تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي، وفي دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف. يشكل المهرجان الذي تنظمه جمعية برقراق إلى 3 أكتوبر المقبل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة متجددة لدعم جهود تطوير أوضاع المرأة ومناقشة قضاياها في الإنتاجات السينمائية في سياق سيسيولوجي متحول. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان نور الدين أشماعو أن هذه الدورة تكتسي طابعا استثنائيا لتزامنها مع تخليدية الذكرى 40 لتأسيس الجمعية، مبرزا الدور المحوري للسينما كأداة تعبيرية رائدة لمقاربة قضايا المجتمع وفي طليعتها القضايا الإنسانية المشتركة للمرأة. بمنائي الجبهة بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدية 323 طنا عند متم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة السوقية لهذه المفرغات تراجعت بدورها بنسبة 40% لتستقر في أزيد من 11 مليون و220 ألف درهم مقابل حوالي 18 مليون و740 ألف درهم عندما تم غشت 2025. والختم من الدخل، أعطت جامعة ابن زهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية. التفاصيل في التقرير التالي.
10: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بداخل الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
7: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذه المدارس، اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هاد الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هاد المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
6: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
10: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
9: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفيا إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي، إبراز دور السلطة القضائية بالمغرب في التصدي للجريمة. في المشهد الدولي، دعوة أممية لجمع 60 مليون دولار لمواجهة واحدة من أشد موجات الجفاف في الهندوراس. أهلا بكم. أعلن بلاغ لوزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة. سيهم اتدرى.
11: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبولييه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش.
4: وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.

0: العدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان والشاملة للجميع والمستجيبة في عالم يشهد تغيرا مستمرا. أكد أن المغرب يعتبر أن بناء نظام العدالة الجنائية بشأن الإنسان لا يقاس فقط بفعالية الاستجابة للجريمة، وإنما بقدرته على صون الكرامة الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة وحماية الضحايا وإتاحة الولوج المنصف إلى العدالة وإيجاد التوازن الضروري بين حماية المجتمع واحترام الحقوق والحريات. وقال إن هذا التوجه يلتقي بصورة مباشرة مع ما انتهى إليه الاجتماع الإقليمي التحضيري لغرب آسيا الذي استضافته المغرب سنة 2025 بمراكش، حيث أوصى بتعزيز المساعدة القانونية في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية وتمكين ضحايا الجرائم الخطيرة من التعويض وتطوير العدالة التصالحية والوساطة ووضع مؤشرات تسمح بقياس أثر إصلاحات العدالة الجنائية وتقييمها. أما فيما يخص حماية الأطفال وتعزيز العدالة الصديقة للطفل والحد من الهدر المدرسي، فإن السلطة القضائية تجعل المصلحة الفضلى للطفل مرتكزا أساسيا في التعامل مع الأطفال، سواء تعلق الأمر بالأطفال ضحايا الجريمة أو الموجودين في وضعية هشاشة أو في تماس مع القانون، وذلك من خلال تطوير آلية الحماية والتكفل وتعزيز التدابير غير السالبة للحرية وتيسير الولوج إلى المساعدة القانونية وتوطيد التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة حماية الطفولة.
1: بزنجبار في تنزانيا تم أمس إبراز الدور المركزي لمسار طنجة في تعزيز الترابط بين السلام والأمن والتنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وتزامن هذا اللقاء مع إطلاق المجلد الأول من سلسلة منشورات مسار طنجة المخصص للذكاء الاصطناعي وتوطيد السلام في إفريقيا. يعد هذا المؤلف الذي يضم مساهمات لنحو 10 خبراء أفريقا الأول من نوعه داخل الاتحاد الإفريقي الذي يتدارس رهانات الذكاء الاصطناعي من خلال مقاربة الترابط. في إطار الدينامية التي تعرفها جامعة ابن زهر لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية، أعطت الجامعة بالداخل الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل. لنستمع بهذا الخصوص لكل من رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة لإحدى الطالبات.
2: باستفاضتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة لا سيما في مناطقنا الجنوبية.
3: هذا المدرسة من الجيل الجديد اللي حدثنا في وحدة في الداخلة والثانية في مدينة العيون، هي مدرسة المهندسين بوست باك، يعني هذوك السنتين لزاني بريباراتوار، سنتين تحضيريتين هما انتغري في الكورسوس ديال الطالب. فهاد المدارس صادق عليهم مجلس الجامعه يوم 31 اكتوبر 2025، واللي هاد المدرسه استقطبنا هاد العام دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينه الدخله و70 طالب في مدينه العيون كاول فوج لهاد المدارس.
1: طاقيا نفذت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 2.5% مع ما تم الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000، بعد زيادة بنسبة 5.4% قبل سنة. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا النمو مدعوم بدينامية إنتاج الطاقة المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 13.09، أي بزيادة 19.8%، وبتحسن الإنتاج الخاص بنسبة زائد 1.1%. نفتح صفحة الأنباء الدولية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة أمس عن إطلاق نداء عاجل لجمع 60 مليون دولار لمواجهة واحدة من أشد موجات الجفاف التي تشهدها الهندوراس منذ عدة عقود. ويهدف هذا النداء الأممي إلى تعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأكثر من 500 ألف شخص من الفئات الأكثر تضررا. جيهان معطرة،
4: مكتب الأمم المتحدة

0: تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أشار إلى أن هذا النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني بالتنسيق مع السلطات في الهندوراس يهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأكثر من 500,000 شخص من الفئات الأكثر تضررا. وأوضحت أوتشا في بيان أن هذه الأموال ستخصص لتقديم المساعدات الغذائية وضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية لا سيما للنساء والأطفال. ويعاني أزيد من 3/4 أراضي الهندوراس من ندرة شديدة في تساقط الأمطار وفترات جفاف طويلة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وندرة الموارد المائية. وأضاف المكتب الأممي أن هذا الوضع يزيد أيضا من المخاطر الصحية على السكان المتضررين، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن أكثر من 700,000 شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وفي المجمل تشارك 32 منظمة إنسانية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وشركاء محليون في خطة الاستجابة بالتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية.
1: دوليا أيضا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن بناء مصنع صلب عملاق في شرق ولايات أيوا غرب وسط البلاد، مؤكدا أنه سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة. وأفاد بيان للبيت الأبيض أن هذا المشروع يمثل استثمارا ضخما بقيمة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر 6,000 وظيفة خلال مرحلة التشييد، ثم 1750 وظيفة دائمة عند اكتماله. ويأتي هذا الإعلان الاستراتيجي الذي تم الأداء به من المكتب البيضاوي بحضور العديد من قادة صناع الحديد والصلب قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفية المقررة في شهر نوفمبر. بالهند، أجلت السلطات في البلاد اليوم ما لا يقل عن 140,000 شخص من المناطق المنخفضة في ولايات أوديشا شرق البلاد، ونقلتهم إلى مراكز إيواء آمنة تحسبا لموجة جديدة من الفيضانات في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر ماهاندي. وتأتي هذه التدابير امتدادا لأزمة الفيضانات الموسمية الشديدة التي تضرب عدة مناطق في الهند، حيث عانت ولاية كيرلا تاريخيا من فيضانات مدمرة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية. ويتكرر هذا الوضع خلال العام الجاري تزامنا مع موجات فيضانات موازية تضرب ولايات أخرى على غرار أسهام وجوجرات، مما يضع البنية التحتية وأنظمة إدارة الكوارث تحت ضغط مستمر لتفادي تكرار خسائر السنوات الماضية. أخيرا، في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسجل هدفي المنتخب المغربي إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعزدي نوناحي في الدقيقة 82، ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر التي تمتلك في رصيدها 3 نقاط التي ستواجه الغابون في وقت لاحق. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بدخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة ENTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
2: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هذه الجهات، واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هاد المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
3: باستفادتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
1: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 شكل موضوع التحديات المرتبطة بالهندسة الرياضية ورياضة السيارات محور منتدى نظم بالجامعة الدولية للرباط. الملتقى المنظم من طرف نادي UAR موتور سبورت التابع لكلية الهندسة والهندسة المعمارية ومدرسة هندسة الفضاء والسيارات يهدف إلى مد جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المهني وتطوير الكفاءات في مجالات صناعة السيارات والهندسة والابتكار التكنولوجي. الجامعة الملكية لسباق السيارات قدمت إنجازات مهمة في هذا المجال، ونحن هنا اليوم نؤكد على أهمية تعزيز جاذبية مختلف تخصصات رياضة السيارات وتطوير التكوين في مجال التحكيم، لا سيما في المجالات التقنية التي يمكن للخبراء المهندسين تقديم خبراتهم فيها. هذا اللقاء شكل مناسبة للطلبة والأساتذة والمهنيين والفاعلين في مجال رياضة السيارات لتبادل الرؤى حول رهانات التواصل في عالم رياضة السيارات والتحديات المرتبطة بمهن هذه الرياضة.
6: نحن هنا اليوم لنقدم مشروع النادي المتمثلة في تصميم وتصنيع سيارات حرارية من أجل مشاركتنا في المسابقة الدولية لسيارة الطلبة فورمولا ستودن.
7: تمنى الحضور دينا لهذا التظاهرة هذه، تبارك الله باش الله ندموها الشباب مهندسين في الجامعة الدولية الرباط. يعني من خلال يعني ما كل ما هو ميكانيك، كل ما هو يعني صناعة ميكانيكية، AI تكنولوجيا، حداثة ديال يعني صناعة السيارات وعالم السيارات.
5: منتدى المغرب لرياضة السيارات والهندسة 2026 هو فرصة لإبراز الدور المحوري للابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع هندسة السيارات، ومناسبة لتقديم شهادات لشخصيات ومهتمين بعالم رياضة السيارات وهندسة السيارة والتسويق الرياضي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
8: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: ماب راديو،
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي، إبراز دور السلطة القضائية بالمغرب في التصدي للجريمة. في المشهد الدولي، دعوة أممية لجمع 60 مليون دولار لمواجهة واحدة من أشد موجات الجفاف في الهندوراس. أهلا بكم. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة. سهام إتدرا.
10: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصوري التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
9: بأبو ظبي تم اليوم خلال أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، تم إبراز دور السلطة القضائية بالمملكة المغربية في تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية للتصدي للجريمة وحماية الفئات الهشة والمرأة والطفل أثناء الخيار.
11: خلال هذا اللقاء، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أحمد ولي علمي في مداخلته ضمن محور تعزيز نظم العدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان والشاملة للجميع والمستجيبة في عالم يشهد تغيرا مستمرا، أكد أن المغرب يعتبر أن بناء نظام العدالة الجنائية بشأن الإنسان لا يقاس فقط بفعالية الاستجابة للجريمة، وإنما بقدرته على صون الكرامة الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة وحماية الضحايا وإتاحة الولوج المنصف إلى العدالة وإيجاد التوازن الضروري بين حماية المجتمع واحترام الحقوق والحريات. وقال إن هذا التوجه يلتقي بصورة مباشرة مع ما انتهى إليه الاجتماع الإقليمي التحضيري لغرب آسيا الذي استضافته المغرب سنة 2025 بمراكش، حيث أوصى بتعزيز المساعدة القانونية في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية وتمكين ضحايا الجرائم الخطيرة من التعويض وتطوير العدالة التصالحية والوساطة ووضع مؤشرات تسمح بقياس أثر إصلاحات العدالة الجنائية وتقييمها. أما فيما يخص حماية الأطفال وتعزيز العدالة الصديقة للطفل والحد من الهدر المدرسي، فإن السلطة القضائية تجعل المصلحة الفضلى للطفل مرتكزا أساسيا في التعامل مع الأطفال، سواء تعلق الأمر بالأطفال ضحايا الجريمة أو الموجودين في وضعية هشاشة أو في تماس مع القانون، وذلك من خلال تطوير آلية الحماية والتكفل وتعزيز التدابير غير السالبة للحرية وتيسير الولوج إلى المساعدة القانونية وتوطيد التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة حماية الطفولة.
9: بزنجبار في تنزانيا، تم أمس إبراز الدور المركزي لمصاري طنجة في تعزيز الترابط بين السلام والأمن والتنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وتزامن هذا اللقاء مع إطلاق المجلد الأول من سلسلة منشورات مصار طنجة المخصص للذكاء الاصطناعي وتوطيد السلام في إفريقيا. ويعد هذا المؤلف الذي يضم مساهمات لنحو 10 خبراء أفارقة الأول من نوعه داخل الاتحاد الإفريقي الذي يتدارس رهانات الذكاء الاصطناعي من خلال مقاربة الترابط. في إطار الدينامية التي تعرفها جامعة ابن زهر لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية، أعطت الجامعة بالداخل الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل. لنستمع بهذا الخصوص لكل من رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة إحدى الطالبات.
3: باصطفاتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة لا سيما في مناطقنا الجنوبية.
2: هذه المدرسة من الجيل الجديد اللي حدثنا في وحدة في الداخلة والثانية في مدينة العيون، هي مدرسة المهندسين بوست باك، يعني هذوك السنتين لزاني بريباراتوار، سنتين تحضيريتين هما انتغري في الكورسوس ديال الطالب. فهاد المدارس صدق اليوم جلس الجامعة يوم 31 أكتوبر 2025، واللي هاد المدرسة سقطنا هاد العام دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهاد المدارس.
9: طاقيا نفدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 2.5% مع ما تم الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000، بعد زيادة بنسبة 5.4% قبل سنة. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا النمو مدعوم بدينامية إنتاج الطاقة المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 13.09، أي بزيادة 19.8%، وبتحسن الإنتاج الخاص بنسبة زائد 1.1%. نفتح صفحة الأنباء الدولية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة أمس عن إطلاق نداء عاجل لجمع 60 مليون دولار لمواجهة واحدة من أشد موجات الجفاف التي تشهدها الهندوراس منذ عدة عقود. ويهدف هذا النداء الأممي إلى تعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأكثر من 500 ألف شخص من الفئات الأكثر تضررا. جيهان معطرة.
12: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أشار إلى أن هذا النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني بالتنسيق مع السلطات في الهندوراس يهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأكثر من 500 ألف شخص من الفئات الأكثر تضررا. وأوضحت أوتشا في بيان أن هذه الأموال ستخصص لتقديم المساعدات الغذائية وضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية لا سيما للنساء والأطفال. ويعاني أزيد من 3/4 أراضي الهندوراس من ندرة شديدة في تساقط الأمطار وفترات جفاف طويلة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وندرة الموارد المائية. وأضاف المكتب الأممي أن هذا الوضع يزيد أيضا من المخاطر الصحية على السكان المتضررين، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن أكثر من 700 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وفي المجمل تشارك 32 منظمة إنسانية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وشركاء محليون في خطة الاستجابة بالتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية.
9: دوليا أيضا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن بناء مصنع صلب عملاق في شرق ولايات أيوا غرب وسط البلاد، مؤكدا أنه سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة. وأفاد بيان للبيت الأبيض أن هذا المشروع يمثل استثمارا ضخما بقيمة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر 6,000 وظيفة خلال مرحلة التشييد، ثم 1750 وظيفة دائمة عند اكتماله. ويأتي هذا الإعلان الاستراتيجي الذي تم الأداء به من المكتب البيضاوي بحضور العديد من قادة صناع الحديد والصلب قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر. بالهند، أجلت السلطات في البلاد اليوم ما لا يقل عن 140 ألف شخص من المناطق المنخفضة في ولايات أوديشا شرق البلاد ونقلتهم إلى مراكز إيواء آمنة تحسبا لموجة جديدة من الفيضانات في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر ماهاندية. وتأتي هذه التدابير امتدادا لأزمة الفيضانات الموسمية الشديدة التي تضرب عدة مناطق في الهند، حيث عانت ولاية كيرلا تاريخيا من فيضانات مدمرة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية. ويتكرر هذا الوضع خلال العام الجاري تزامنا مع موجات فيضانات موازية تضرب ولايات أخرى على غرار أسهام وجوجرات، مما يضع البنية التحتية وأنظمة إدارة الكوارث تحت ضغط مستمر لتفادي تكرار خسائر السنوات الماضية. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسجل هدفي المنتخب المغربي إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعزدي نوناحي في الدقيقة 82. ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر التي تمتلك في رصيدها 3 نقاط التي ستواجه الغابون في وقت لاحق. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفلين.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه بعد سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، تتجسد على أرض الواقع ملامح هذا البرنامج مع تقدم أبرز مكوناته وفق دينامية متواصلة ترسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. وذكر المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج وباستثمارات تبلغ 20 مليار درهم يندرج ضمن تحول السكك الوطني في أفق 2030 الذي يعبئ غلافا استثماريا إجماليا قدره 96 مليار درهم. وسجل المصدر ذاته أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى يوم 24 من شتنبر 2025 بدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج الرامي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التنقل داخل الحاضرة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي، إبراز دور السلطة القضائية بالمغرب في التصدي للجريمة. في المشهد الدولي دعوة أممية لجمع 60 مليون دولار لمواجهة واحدة من أشد موجات الجفاف في الهندوراس. أهلا بكم. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري سوريا التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة. سيهم اتدرح.
10: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
9: بأبوظبي تم اليوم خلال أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، تم إبراز دور السلطة القضائية بالمملكة المغربية في تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية للتصدي للجريمة وحماية الفئات الهشة والمرأة والطفل. أسماء الخياري.
11: خلال هذا اللقاء أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أحمد ولي علمي في مداخلته ضمن محور تعزيز نظم العدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان والشاملة للجميع والمستجبة في عالم يشهد تغيرا مستمرا، أكد أن المغرب يعتبر أن بناء نظام العدالة الجنائية بشأن الإنسان لا يقاس فقط بفعالية الاستجابة للجريمة، وإنما بقدرته على صون الكرامة الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة وحماية الضحايا وإتاحة الولوج المنصف إلى العدالة وإيجاد التوازن الضروري بين حماية المجتمع واحترام الحقوق والحريات. وقال إن هذا التوجه يلتقي بصورة مباشرة مع ما انتهى إليه الاجتماع الإقليمي التحضيري لغرب آسيا الذي استضافته المغرب سنة 2025 بمراكش، حيث أوصى بتعزيز المساعدة القانونية في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية وتمكين ضحايا الجرائم الخطيرة من التعويض وتطوير العدالة التصالحية والوساطة ووضع مؤشرات تسمح بقياس أثر إصلاحات العدالة الجنائية وتقييمها. أما فيما يخص حماية الأطفال وتعزيز العدالة الصديقة للطفل والحد من الهدر المدرسي، فإن السلطة القضائية تجعل المصلحة الفضلى للطفل مرتكزا أساسيا في التعامل مع الأطفال، سواء تعلق الأمر بالأطفال ضحايا الجريمة أو الموجودين في وضعية هشاشة أو في تماس مع القانون، وذلك من خلال تطوير آلية الحماية والتكفل وتعزيز التدابير غير السالبة للحرية وتيسير الولوج إلى المساعدة القانونية وتوطيد التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة حماية الطفولة.
9: بزنجبار في تنزانيا تم أمس إبراز الدور المركزي لمسار طنجة في تعزيز الترابط بين السلام والأمن والتنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وتزامن هذا اللقاء مع إطلاق المجلد الأول من سلسلة منشورات مسار طنجة المخصص للذكاء الاصطناعي وتوطيد السلام في إفريقيا. يعد هذا المؤلف الذي يضم مساهمات لنحو 10 خبراء أفارقة الأول من نوعه داخل الاتحاد الإفريقي الذي يتدارس رهانات الذكاء الاصطناعي من خلال مقاربة الترابط. في إطار الدينامية التي تعرفها جامعة ابن زهر لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية، أعطت الجامعة بالداخل الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل. لنستمع بهذا الخصوص لكل من رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة لإحدى الطالبات.
3: استفادتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة لا سيما في مناطقنا الجنوبية.
2: هذا المدرسة من الجيل الجديد اللي حدثنا في وحدة في الداخلة والثانية في مدينة العيون، هي مدرسة المهندسين بوست باك، يعني هذوك السنتين لزاني بريباراتوار، سنتين تحضيريتين هما انتجري في الكورسوس ديال الطالب. فهاد المدارس صدق عليهم جيس الجامعة يوم 31 أكتوبر 2025، واللي هاد المدرسة استقطبنا هاد العام دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهاد المدارس.
9: طاقيا نفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 2.5% مع ما تم الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 بعد زيادة بنسبة 5.4% قبل سنة. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا النمو مدعوم بدينامية إنتاج الطاقة المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 13.09 أي بزيادة 19.8% وبتحسن الإنتاج الخاص بنسبة زائد 1.1%. نفتح صفحة الأنباء الدولية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة أمس عن إطلاق نداء عاجل لجمع 60 مليون دولار لمواجهة واحدة من أشد موجات الجفاف التي تشهدها الهند والروس منذ عدة عقود. ويهدف هذا النداء الأممي إلى تعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأكثر من 500 ألف شخص من الفئات الأكثر تضررا. جيهان معطرة.
12: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أشار إلى أن هذا النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني بالتنسيق مع السلطات في الهندوراس يهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة لأكثر من 500 ألف شخص من الفئات الأكثر تضررا. وأوضحت أوتشا في بيان أن هذه الأموال ستخصص لتقديم المساعدات الغذائية وضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية لا سيما للنساء والأطفال. ويعاني أزيد من 3/4 أراضي الهندوراس من ندرة شديدة في تساقط الأمطار وفترات جفاف طويلة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وندرة الموارد المائية. وأضاف المكتب الأممي أن هذا الوضع يزيد أيضا من من المخاطر الصحية على السكان المتضررين في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن أكثر من 700,000 شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وفي المجمل تشارك 32 منظمة إنسانية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وشركاء محليون في خطة الاستجابة بالتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية.
9: دوليا أيضا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن بناء مصنع صلب عملاق في شرق ولايات أيوا غرب وسط البلاد، مؤكدا أنه سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة. وأفاد بيان للبيت الأبيض أن هذا المشروع يمثل استثمارا ضخما بقيمة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر 6,000 وظيفة خلال مرحلة التشييد، ثم 1750 وظيفة دائمة عند اكتماله. ويأتي هذا الإعلان الاستراتيجي الذي تم الأداء به من المكتبة البيضاوية بحضور العديد من قادة صناع الحديد والصلب قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفية المقررة في شهر نوفمبر. بالهند أجلت السلطات في البلاد اليوم ما لا يقل عن 140 ألف شخص من المناطق المنخفضة في ولاية أوديشا شرق البلاد ونقلتهم إلى مراكز إيواء آمنة تحسبا لموجة جديدة من الفيضانات في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر ماهاندي. وتأتي هذه التدابير امتدادا لأزمة الفيضانات الموسمية الشديدة التي تضرب عدة مناطق في الهند، حيث عانت ولاية كيرلا تاريخيا من فيضانات مدمرة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية. ويتكرر هذا الوضع خلال العام الجاري تزامنا مع موجات فيضانات موازية تضرب ولايات أخرى على غرار أسام وجوجرات، مما يضع البنية التحتية وأنظمة إدارة الكوارث تحت ضغط مستمر لتفادي تكرار خسائر السنوات الماضية. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره من ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين وسط جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسجل هدفي المنتخب المغربي إبراهيم دياز في الدقيقة 45 وعزدي نوناحي في الدقيقة 82، ورفع المنتخب المغربي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة متقدما على النيجر التي تمتلك في رصيدها 3 نقاط التي ستواجه الغابون في وقت لاحق. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: حنا كشعب مغربي كنثقوا في النخبه الوطنيه وفي المدرب ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يعني كانت عنده مشاركه مشرفه في كاس العالم، والمباراه اللي كانت مع الغابون يعني بين المدرب على تشكيله جديده مدعمه بشباب جداد.
1: ان شاء الله الماتش ديال المغرب ضد ليل صوتو غتكون مربوحه ان شاء الله. حنا عندنا الثقه الكامله ديالنا في المنتخب ديالنا، في العناصر ديالو، واستراتيجي ديال المدرب الحمد لله راه عنده استراتيجي مزيانه.
2: التشكيله ديجا شفناها في لي ماتش قبل بحال ديال الغابون، هي خدمات، دار تشكيله مزيانه وجابش لو ريزولتا اسكونتي لي 2-0.
3: سي وهبي عنده كف تبارك الله وصلان بي، وعنده شباب تبارك الله وصلان بي يعتمد عليهم، وبينوا لنا في الماتش السابق بان كان انسجام. نتمنوا بان تكون النتيجه طيبه قدام لوسوتو.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حوالي 300 متسابقا يمثلون 47 دولة يشاركون في النسخة 27 من رالي أولاينغجي المغرب والدورة الأولى من أولاينغجي المغرب كلاسيكا، وانطلقت المنافسة من مدينة أكادير. وحسب المنظمين فإن دورة هذه السنة ستشهد مشاركة عدد من أبطال العالم.
7: مشاركة وازنة سواء من حيث عدد المتسابقين أو جودتهم، الهدف هو تعزيز المكانة الدولية لرالي المغرب مع ضمان التواصل الفعال حول الحدث وإحداث دينامية إيجابية خلال جميع الأنشطة التي تقام بهذه المناسبة.
6: السباق سيبدأ بالمرحلة الاستعراضية للدراجة النارية والرباعية، تليها مرحلة تجريبية للسيارة والشاحنة، على أن يتوجه المتسابقون إلى طاطا حيث ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الخاصة الأولى في اتجاه زاكورا.
7: سعيد بالمشاركة في النسخة 27 من هذا الرالي. بالنسبة لي المغرب قبل كل شيء يتوفر على جمال خلاب من خلال مناظره الطبيعية وحلباته.
6: كما يشارك في الدورة الأولى من رالي الكلاسيكي 24 سيارة وشاحنة، من بينها سيارة تعود إلى الثمانينيات القرن الماضي، ويشارك المغرب بست مركبات يقودها 7 متسابقين مغاربة.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم وفي تقديمها أسماء الخياري. وهذه أبرز العناوين. جنوب إفريقيا تطلق سجلا وطنيا لملوثي موارد المياه. وفي موزمبيق تحذير من مخاطر خفض قيمة الميتيكال بنسبة 30% في 2027. وضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 مدرب المنتخب التونسي يؤكد أن منتخب بلاده في حاجة إلى الوقت حتى يتطور أكثر. مرحبا بكم من جديد. بداية من جنوب إفريقيا حيث تم إطلاق سجل وطني يضم البلديات والشركات والجهات الأخرى التي خضعت لإجراءات رسمية بسبب تلويث موارد المياه وفق ما أعلنت به وزارة المياه والصرف الصحي. السجل والجمهور سيمكن من الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالجهات التي صدرت بحقها توجيهات إدارية أو أدينت بارتكاب مخالفات مرتبطة بالتلوث أو ألزمتها المحاكم بدفع تعويضات بسبب تلويث المياه. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد أنظمة المياه المصنفة في وضع حرج من 174 إلى 277 نظاما بين عامي 2014 و2023 بما يعكس تدهورا عاما في أداء شبكات إمدادات المياه وتوزيعها. حذر اقتصاديان موزمبيقيان من أن خفض قيمة عملة الميتيكال بنحو 30% مطلع عام 2027 قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على المالية العمومية وتأجيج التضخم وتقليص القدرة الشرائية للأسر. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن خفض قيمة العملة الذي توقعه مكتب الاستشارة البريطاني أوكسفورد إيكونوميكس في إطار اتفاق محتمل للتكيف المالي مع صندوق النقد الدولي قد يفاقم تدهور المالية العمومية ونقص العملة الأجنبية بما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وتأتي هذه التوقعات في وقت أبقت فيه وكالة موديز تصنيف موزمبيق عند مستوى يرتبط بمخاطر مرتفعة للتخلف عن سداد الديون واحتمال إعادة هيكلة الدين الخارجي. ونختم جولتنا الإفريقية بالخبر الرياضي مع مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم معين الشعباني يؤكد بعد التعادل مع المنتخب البوتسواني برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027 أن منتخب نسور قرطاج في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. والتفاصيل مع إكرام جعفري.
9: قال المدرب التونسي في تصريح عقب المباراة التي انتهت بتعادل هدفين لمثلهما هو الثاني للمنتخب التونسي على ملعبه برسم التصفيات بعد التعادل أمام المنتخب الأوغندي بهدف لمثله. قال سبق لي وأن صارحت الجماهير التونسية بطبيعة المرحلة التي يعيشها المنتخب وأعيد مصارحتي بأن المنتخب التونسي ينتظره عمل كبير وجبار.

0: وخاصة بدنيا حتى يرتقي أداء المنتخب نحو الأفضل. وبتعادله أمام بوتسوانا أصبح رصيد المنتخب التونسي نقطتان من مباريتين في الديار، وهو نفس رصيد المنتخب بوتسوانا بتعادلين خارج الديار، فيما يظل رصيد المنتخب ليبيا وأوغندا نقطة واحدة في انتظار نتيجة لقائهما يوم الثلاثاء برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Rotwatil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: صحتك. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: مقاطعة شتوان في النيبال تعيش ظروفا مناخية استثنائية وصعبة، أنهار وسيول أغرقت الكثير من المنازل ومن بينها المعابد، ما اضطر السكان للجوء إلى أسطح البنايات وقاية من الفيضانات. فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية التي عرفتها نيبال، ظروف تسببت بمقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 11 آخرين، فيما السلطات تحذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أخرى.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب.

0: موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية أمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: بارب عرب، بارب عرب. chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الغياب والتأخر الوظيفي من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية اللي كتأثر بصورة مباشرة على سير العمل وكفاءة المؤسسات، والأثر ديالهم أكيد كتكون حتى على الفرد الموظف وعلى زملائه وعلى فريق العمل، وكياخذ الغياب الوظيفي شكل انقطاع على العمل لفترة محددة سواء كان مبرر أو غير مبرر. بينما كيشير التأخر الوظيفي لعدم التزام الفرد بوقت بداية العمل أو الحضور في الوقت المحدد. ومن منظور سلوكي، هذه الممارسة ماشي مجرد إخلال بالانضباط الإداري، وإنما هي سلوكيات كتسبقها ظروف معينة وتفكير معين وكتعطي نتائج تقدر تساعد على استمرارها. وكينطلق المنظور السلوكي من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإنساني كيتأثر بالبيئة اللي كيعيش فيها الفرد المعني وباللي كيترتب عليها من نتائج. لذلك الغياب والتأخر ما كيجيوش من فراغ، ولكن كيبانوا في سياق تنظيمي وتربوي واجتماعي معين. يقدر يتأخر الموظف نتيجة عوامل شخصية بحال صعوبة المواصلات أو بسبب التزامات أسرية قاهرة أو بسبب اضطراب تنظيم الوقت، ويقدر يرتبط السلوك بعوامل مهنية بحال ضغط العمل أو ضعف الرضا الوظيفي أو غياب المحفزات. لذلك فهم السلوك كيتطلب تحليل العلاقة بين الفرد والبيئة التنظيمية اللي كيعمل فيها. ويمكن تفسير الغياب والتأخر الوظيفي من خلال مفهوم التعزيز في علم النفس السلوكي. فالسلوك اللي كيؤدي لنتيجة مريحة أو إيجابية بالنسبة للفرد يقدر مستقبلا يتكرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى التأخر المتكرر لتجنب مهمة صعيبة أو للتقليل من مشاكل أو لحصول على فترة راحة إضافية بدون وجود تبعات واضحة، يقدر يتعلم الفرد بصورة تدريجية أن التأخر كيحقق ليه منفعة معينة. وفي المقابل، إذا كانت المؤسسة كتطبق قواعد واضحة ومتسقة وكتربط الالتزام بالمواعيد وبالتقدير والتحفيز، فالسلوك المنضبط يمكن يصبح أكثر استقرار. ويمكن أيضا فهم الغياب الوظيفي باعتباره سلوك تقدر تأثر فيه نتائجه المباشرة وغير المباشرة. ممكن يستخدموا بعض الأفراد الغياب كوسيلة لتجنب ضغوط مهنية أو اجتماعية معينة، وإذا أدى الغياب للتخفيف مؤقت للتوتر أو الإرهاق يقدر يصبح هذا الأمر وراء تكرار السلوك. إلا أن هذا التفسير ما كيعنيش أن كل حالة الغياب ناتجة على الرغبة في تجنب العمل. فالغياب يقدر يكون بسبب مرض أو ظروف أسرية طارئة أو لأسباب خارج على إرادة الفرد. لذلك خاص دائما التمييز بين الغياب المشروع والغياب المتكرر لكي تحول سلوك مكتسب. وكتأدي ثقافة تنظيمية دور مهم في تشكيل سلوك الحضور والانضباط. فإذا كانت المؤسسة كتسامح بصورة مستمرة مع التأخر والغياب بدون تطبيق القواعد المعلنة، فهذا الأمر ممكن يعطي العاملين تصور بأن الالتزام ماشي ضرورة فعلية، وفي هذه الحالة يقدر يتحول السلوك الفردي لظاهرة جماعية. وحتى الموظف اللي كيكون جديد يقدر يلاحظ أن بعض العاملين كيتأخروا بصورة متكررة بدون ما كيترتب على ذلك أي أثر. فكيفهم أن هذا السلوك مقبول ضمنيا في المؤسسة. ومن ناحية سلوكية أيضا يمكن اعتبار التعزيز الإيجابي وسيلة للحد من الغياب والتأخر، والمقصود منه هو دعم السلوك المرغوب من خلال التقدير أو المكافأة أو الاعتراف بالمجهود. فملي كتقدر المؤسسة الالتزام بالمواعيد والانضباط في الحضور فهي كتزيد من احتمال استمرار هذه السلوكيات. إلا أن التحفيز ما خصوش يكون مادي فقط، ولكن يمكن يكون في التقدير المعنوي أو فرص للتطور المهني أو إشراك الموظف اتخاذ القرار أو توفير بيئة عمل منظمة أكثر. وفي المقابل يمكن تستخدم المؤسسات العواقب التنظيمية للحد من السلوكيات غير المرغوبة، شرط تكون واضحة ومتدرجة ومتسقة حتى ينقص التوتر ويزيد الرضا الوظيفي وما تظهر السلوكيات أخرى سلبية كتأثر على سير العمل. لذلك المنظور السلوكي الفعال كيرتكز على تعديل البيئة اللي كيظهر فيها السلوك المرفوض، وما يمكنش إغفال البعد الاجتماعي للظاهرة. فالعمل ماشي مجرد علاقة اقتصادية بين الفرد والمؤسسة، وإنما هو مجال للتفاعل الاجتماعي والانتماء وتبادل الأدوار، لأن ارتفاع معدلات الغياب والتأخر يقدروا يؤديوا لزيادة الأعباء على بقية الموظفين وإضعاف روح الفريق وتراجع الثقة المتبادلة وتكرار هذه السلوكيات والتطبيع مع عدم الالتزام داخل المؤسسة. ومن هنا محاربة الغياب والتأخر الوظيفي خاصها تحديد أنماط هذا السلوك وأسبابه ونتائجه، ثم تدخل على مستوى الفرد وأيضا البيئة التنظيمية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتستخدم آخر ما كاين في التقنيات لتسجيل الحضور وأيضا الخروج بعد الانتهاء من العمل لتفادي العوامل المرتبطة بظاهرة الغياب والتأخر. فتنظيم ساعات العمل وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين وتوضيح التوقعات المتعلقة بالحضور والانضباط هي مسائل ضرورية لتفادي المشاكل. وكل مؤسسة عندها نظامها الداخلي كيطلع عليه كل موظف من أول يوم ديال الالتحاق دياله، كاين فيها المشترك مع جميع المؤسسات سواء تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكاين أيضا اللي خاص بها وكيتلائم مع طبيعة العمل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسية ذي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسرم ذم زوارو زي عبعيس قوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السيميانا مورتين من ثم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمتز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال انبا بس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبع والتشي عاوذ المستلزمات انتغوري حما اتعاون شوي تيواشوني نحاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وسلم ذا مزواري مالت قيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005 واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007 كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة صار سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016 وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024 وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021 كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027 وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اخترتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يفتتح دورته 19 بتكريمات مغربية. بميناء الجبهة تراجع كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 323 طنا عند متم غشت الماضية. إعطاء والانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل. أهلا بكم. انطلقت بسلا فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بفقرة تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي، وفي دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف. يشكل المهرجان الذي تنظمه جمعية بيرقراق إلى 3 أكتوبر المقبل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة متجددة لدعم جهود تطوير أوضاع المرأة ومناقشة قضاياها في الإنتاجات السينمائية في سياق سيسيولوجي متحول. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان نور الدين أشماعو أن هذه الدورة تكتسي طابعا استثنائيا لتزامنها مع تخليد الذكرى 40 لتأسيس الجمعية، مبرزا الدور المحوري للسينما كأداة تعبيرية رائدة لمقاربة قضايا المجتمع وفي طليعتها القضايا الإنسانية المشتركة للمرأة. بميناء الجبهة بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدية 323 طنا عند متم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة السوقية لهذه المفرغات تراجعت بدورها بنسبة 40% لتستقر في أزيد من 11 مليون و220 ألف درهم مقابل حوالي 18 مليون و740 ألف درهم عندما تم غشت 2025. والختم من الدخلة، أعطت جامعة ابن زهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالدخلة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنوع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبتها التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية. التفاصيل في التقرير التالي.
6: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بدخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة UNTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
7: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذا المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هذه الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هذه المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
8: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة، فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
6: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
5: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفيا إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
9: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصا. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التدخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. فاطمة الزهراء الرجي والتفاصيل.
2: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش. وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخابية المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز التنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن، سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هذا الشيء نورمالمون خاصو يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلادات واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا. خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت. دونك التنوع في الماكله وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
3: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
4: اون بواط لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيم كورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
2: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال مولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.

0: من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصور هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصور أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: وفيما يلي نبدا عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
2: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخابية المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى 4 أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو

0: تفعيل كونكت تعزيز وتنسيق العملياتية بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنكية الدولية من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
1: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
2: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
3: بحال هذا الشيء نورمالمون خاصو يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء دورون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
1: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
0: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهنيو الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري، وهذه أبرز العناوين. جنوب إفريقيا تطلق سجلا وطنيا لملوثي موارد المياه، وفي موزمبيق تحذير من مخاطر خفض قيمة الميتيكال بنسبة 30% في 2027. وضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، مدرب المنتخب التونسي يؤكد أن منتخب بلاده في حاجة إلى الوقت حتى يتطور أكثر. مرحبا بكم من جديد. بداية من جنوب إفريقيا، حيث تم إطلاق سجل وطني يضم البلديات والشركات والجهات الأخرى التي خضعت لإجراءات رسمية بسبب تلويث موارد المياه وفق ما أعلنت به وزارة المياه والصرف الصحي. السجل والجمهور سيمكن من الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالجهات التي صدرت بحقها توجيهات إدارية أو أدينت بارتكاب مخالفات مرتبطة بالتلوث أو ألزمتها المحاكم بدفع تعويضات بسبب تلويث المياه. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد أنظمة المياه المصنفة في وضع حرج من 174 إلى 277 نظاما بين عامي 2014 و2023، بما يعكس تدهورا عاما في أداء شبكات إمدادات المياه وتوزيعها. حذر اقتصاديان موزمبيقيان من أن خفض قيمة عملة الميتيكال بنحو 30% مطلع عام 2027 قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على المالية العمومية وتأجيج التضخم وتقليص القدرة الشرائية للأسر. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن خفض قيمة العملة الذي توقعه مكتب الاستشارة البريطاني أوكسفورد إيكونوميكس في إطار اتفاق محتمل للتكيف المالي مع صندوق النقد الدولي قد يفاقم تدهور المالية العمومية ونقص العملة الأجنبية، بما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وتأتي هذه التوقعات في وقت أبقت فيه وكالة موديز تصنيف موزمبيق عند مستوى يرتبط بمخاطر مرتفعة للتخلف عن سداد الديون واحتمال إعادة هيكلة الدين الخارجي. ونختم جولتنا الإفريقية بالخبر الرياضي مع مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم معين الشعباني، يؤكد بعد التعادل مع المنتخب البوتسواني برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027 أن منتخب نسور قرطاج في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. والتفاصيل مع إكرام جعفري.
3: قال المدرب التونسي في تصريح عقب المباراة التي انتهت بتعادل هدفين لمثلهما، هو الثاني للمنتخب التونسي على ملعبه برسم التصفيات بعد التعادل أمام المنتخب الأوغندي بهدف لمثله. قال: سبق لي وأن صارحت الجماهير التونسية بطبيعة المرحلة التي يعيشها المنتخب، وأعيد مصارحتي بأن المنتخب التونسي ينتظره عمل كبير وجبار، وهو في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. وفي إشارة إلى دخول المنتخب التونسي مبكرا في مرحلة الحسابات المعقدة لضمان التأهل للنهائيات الإفريقية، أضاف الشعباني: مع ذلك سنسعى خلال المباريات المتبقية من عمر التصفيات الإفريقية إلى مضاعفة المجهودات لتحصيل أكبر عدد ممكن من النقاط والدفاع عن حظوظنا في التأهل إلى الرمق الأخير. واعتبر المدرب السابق لنادي نهضة بركان أن تطور أداء المنتخب التونسي يبقى مرهونا بمدى تطور مردود اللاعبين مع أنديتهم، داعيا عناصره إلى الاجتهاد أكثر فنيا وخاصة بدنيا حتى يرتقي أداء المنتخب نحو الأفضل. وبتعادله أمام بوتسوانا أصبح رصيد المنتخب التونسي نقطتان من مباريتين في الديار، وهو نفس رصيد المنتخب بوتسوانا بتعادلين خارج الديار، فيما يظل رصيد المنتخب ليبيا وأوغندا نقطة واحدة في انتظار نتيجة لقائهما يوم الثلاثاء برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
4: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. فاطمة الزهراء الرجي والتفاصيل.
4: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
3: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
5: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصوري التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
3: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأممية المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز التنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن، سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
0: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
6: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيس كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
7: بحال هذا الشيء نورمالمون خاصو يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
0: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
3: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصوري التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوس من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2024. 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضياً، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميث ببوينس آيرس. أهلاً بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. فاطمة الزهراء الرجي والتفاصيل.
2: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش. وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأممية المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رافعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن، سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنكية الدولية من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، نختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهنيو الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الغياب والتأخر الوظيفي من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية اللي كتأثر بصورة مباشرة على سير العمل وكفاءة المؤسسات، والأثر ديالهم أكيد كتكون حتى على الفرد الموظف وعلى زملائه وعلى فريق العمل. وكياخد الغياب الوظيفي شكل انقطاع على العمل لفترة محددة سواء كان مبرر أو غير مبرر، بينما كيشير التأخر الوظيفي لعدم التزام الفرد بوقت بداية العمل أو الحضور في الوقت المحدد. ومن منظور سلوكي، هاد الممارسة ماشي مجرد إخلال بالانضباط الإداري، وإنما هي سلوكيات كتسبقها ظروف معينة وتفكير معين وكتعطي نتائج تقدر تساعد على استمرارها. وكينطلق المنظور السلوكي من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإنساني كيتأثر بالبيئة اللي كيعيش فيها الفرد المعني وباللي كيترتب عليها من نتائج. لذلك الغياب والتأخر ما كيجيوش من فراغ، ولكن كيبانوا في سياق تنظيمي وتربوي واجتماعي معين. يقدر يتأخر الموظف نتيجة عوامل شخصية بحال صعوبة المواصلات أو بسبب التزامات أسرية قاهرة أو بسبب اضطراب تنظيم الوقت، ويقدر يرتبط السلوك بعوامل مهنية بحال ضغط العمل أو ضعف الرضا الوظيفي أو غياب المحفزات. لذلك فهم السلوك كيتطلب تحليل العلاقة بين الفرد والبيئة التنظيمية اللي كيعمل فيها. ويمكن تفسير الغياب والتأخر الوظيفي من خلال مفهوم التعزيز في علم النفس السلوكي. فالسلوك اللي كيؤدي لنتيجة مريحة أو إيجابية بالنسبة للفرد يقدر مستقبلا يتكرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى التأخر المتكرر لتجنب مهمة صعيبة أو للتقليل من مشاكل أو لحصول على فترة راحة إضافية بدون وجود تبعات واضحة، يقدر يتعلم الفرد بصورة تدريجية أن التأخر كيحقق ليه من منفعة معينة. وفي المقابل، إذا كانت المؤسسة كتطبق قواعد واضحة ومتسقة وكتربط الالتزام بالمواعيد وبالتقدير والتحفيز، فالسلوك المنضبط يمكن يصبح أكثر استقرار. ويمكن أيضا فهم الغياب الوظيفي باعتباره سلوك تقدر تأثر فيه نتائجه المباشرة وغير المباشرة. ممكن يستخدموا بعض الأفراد الغياب كوسيلة لتجنب ضغوط مهنية أو اجتماعية معينة. وإذا أدى الغياب لتخفيف مؤقت للتوتر أو إرهاق، يقدر يصبح هذا الأمر وراء تكرار السلوك. إلا أن هذا التفسير ما كيعنيش أن كل حالة الغياب ناتجة على الرغبة في تجنب العمل. فالغياب يقدر يكون بسبب مرض أو ظروف أسرية طارئة أو لأسباب خارج على إرادة الفرد. لذلك خاص دائما التمييز بين الغياب المشروع والغياب المتكرر اللي كيتحول سلوك مكتسب. وكتأدي ثقافة تنظيمية دور مهم في تشكيل سلوك الحضور والانضباط. فإذا كانت المؤسسة كتسامح بصورة مستمرة مع التأخر والغياب بدون تطبيق القواعد المعلنة، فهذا الأمر ممكن يعطي العاملين تصور بأن الالتزام ماشي ضرورة فعلية، وفي هذه الحالة يقدر يتحول السلوك الفردي لظاهرة جماعية. وحتى الموظف اللي كيكون جديد يقدر يلاحظ أن بعض العاملين كيتأخروا بصورة متكررة بدون ما كيترتب على ذلك أي أثر، فكيفهم أن هذا السلوك مقبول ضمنيا في المؤسسة. ومن ناحية سلوكية أيضا، يمكن اعتبار التعزيز الإيجابي وسيلة للحد من الغياب والتأخر، والمقصود منه هو دعم السلوك المرغوب من خلال التقدير أو المكافأة أو الاعتراف بالمجهود. فمن اللي كتقدر المؤسسة الالتزام بالمواعيد والانضباط في الحضور، فهي كتزيد من احتمال استمرار هذه السلوكيات. إلا أن التحفيز ما خصوش يكون مادي فقط، ولكن يمكن ممكن يكون في التقدير المعنوي أو فرص للتطور المهني أو إشراك الموظف في اتخاذ القرار أو توفير بيئة عمل منظمة أكثر. وفي المقابل يمكن تستخدم المؤسسات العواقب التنظيمية للحد من السلوكيات غير المرغوبة، شرط تكون واضحة ومتدرجة ومتسقة حتى ينقص التوتر ويزيد الرضا الوظيفي وما تظهر السلوكيات أخرى سلبية كتأثر على سير العمل. لذلك المنظور السلوكي الفعال كيرتكز على تعديل البيئة اللي كيظهر فيها السلوك المرفوض، وما يمكنش إغفال البعد الاجتماعي للظاهرة. فالعمل ماشي مجرد علاقة اقتصادية بين الفرد والمؤسسة، وإنما هو مجال للتفاعل الاجتماعي والانتماء وتبادل الأدوار، لأن ارتفاع معدلات الغياب والتأخر يقدروا يؤديوا لزيادة الأعباء على بقية الموظفين وإضعاف روح الفريق وتراجع الثقة المتبادلة وتكرار هذه السلوكيات والتطبيع مع عدم الالتزام داخل المؤسسة. ومن هنا محاربة الغياب والتأخر الوظيفي خاصها تحديد أنماط هذا السلوك وأسبابه ونتائجه، ثم تدخل على مستوى الفرد وأيضا البيئة التنظيمية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتستخدم آخر ما كان في التقنيات لتسجيل الحضور وأيضا الخروج بعد الانتهاء من العمل لتفادي العوامل المرتبطة بظاهرة الغياب والتأخر. فتنظيم ساعات العمل وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين وتوضيح التوقعات المتعلقة بالحضور والانضباط هي مسائل ضرورية لتفادي المشاكل. وكل مؤسسة عندها نظامها الداخلي كيطلع عليه كل موظف من أول يوم ديال التحق دياله، كين فيها المشترك مع جميع المؤسسات سواء تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكين أيضا اللي خاص بها وكيتلائم مع طبيعة العمل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملكة

0: المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
2: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخابية المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح

0: أكتوبر المقبل بأبو ظبي. دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش إشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
1: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
2: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
3: بحال هاد الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
1: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
0: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدانية الرياضية، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعال العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي، مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030، وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف، ويلتئم فيها مهنيو الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005. واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفل.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عربعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك التحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمتز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخ يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال انباباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتورا يمارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما اثعاون شوي تيواشونين نحاموشا والتجي شميش التعذر فوصية تانيتين سجريث ذي وسر مدام الزوارو مالا تقيت زمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. فاطمة الزهراء الرجي والتفاصيل.
4: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فات أيوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
3: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
5: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصوري التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
3: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأممية المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن، سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنكية الدولية من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
0: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
6: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيس كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
7: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
0: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
3: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي، مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030، وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي وفي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع. من بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
3: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر. بقيت شوية بشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
2: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
3: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين اللوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ اللوتار، تنجيبوا طرف ديال الشجره تنطرسوا عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبوا لامونس وتركبوا لامونس وتنقلبوا على الجلد وترطبوا الجلد وتنجلدوا الاله وركبوا لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تاهو تناخذوا العود ناخذوا الجلد، وخابدة يمشي هذا البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الآلات ديالنا القديمة، حيت إلا ما حافظتيش على الآلات القديمة حتى الجديدة ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت أصلا الجديدة مبنية على القديمة.
2: ولكن معلم، وسط هذا المسار كاين مرحلة كتحتاج تركيز كبير، حيث أدق التفاصيل كتفرق وأي خطأ يقدر يأثر على النتيجة النهائية. في هذه المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وشنو اللي كيخليها دقيقة لهذه الدرجة؟
3: أول مرحلة هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الآلة فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحلة الصعيبة كاع، هي الحطة ديال لاموس ديال الآلة. إلا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
2: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كل هالتفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول لعمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هاد الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبو طريقة تسرع في الجودة ديالو؟
3: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين آلات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيغي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك الصوت، عصا تعطيك الصوت.
2: المعلم المرو حاليا للشكل. الشكل عنده حكاية بوحده، كل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم فكرة واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
3: بالنسبة لهاد الآلات، هاد الآلات اللي تتشوفي مورايا أنا ديال الجليج المغربي والراية المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تديه نتايا تيصوبو لك، باش انت تعطي الصورة ديال هاد الآلة وتبين التراث ديال هاد الآلة، وباش تعرف ان هاد الآلة جاية من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليدية.
2: كسؤال ما قبل الأخير، اليوم بقى هاد الحرفة ما مرتبطش غير بالأيادي اللي حافظت على الأسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا أن شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش يقربوا منها أكثر؟
3: ديما كاين الأمل، ديما كاين الأمل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي أنا يبغى يتعلم، أنا تندير لي واحد الحافز تنقول لي جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمة. جيو، الحرفة ديالنا والصناعة التقليدية ديالنا راه هي المستقبل.
2: المعلم، قبل ما نختموا الحلقة ديالنا، لكل حرفة كلمة أخيرة كتستاهل أنها تسمع، كلمة من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لها تصنع. شنو كتعني لك هاد الصنعة هادي؟
3: الحياة، صناعة الآلات الموسيقى بالنسبة لي الحياة هي الهواية المفضلة عندي. أنا بالنسبة لي مش حرفة، أنا هواية.
2: شكرا لك معلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميلة اللي عطيتينا. من قطعة خشب كتبدأ الحكاية، ومن يد الحرفي كتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفة، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمة كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جاية من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.

0: عشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. فاطمة الزهراء الرجي والتفاصيل.
2: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبولي، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش. وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى 4 أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رافعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن، سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيست كبير في المغرب الرقطخ كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يفتتح دورته 19 بتكريمات مغربية. في ميناء الجبهة تراجع كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 323 طنا عند متم غشت الماضية. إعطاء والانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل. أهلا بكم. انطلقت بسلا فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بفقرة تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي، وفي دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة البرنسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف يشكل المهرجان الذي تنظمه جمعية بيرقراق إلى 3 أكتوبر المقبل تحت الرعاية السامية لصحيح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة متجددة لدعم جهود تطوير أوضاع المرأة ومناقشة قضاياها في الانتاجات السينمائية في سياق سيسيولوجي متحول. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان نور الدين أشماعو أن هذه الدورة تكتسي طابعا استثنائيا لتزامنها مع تخليدية الذكرى 40 لتأسيس الجمعية، مبرزا الدور المحوري للسينما كأداة تعبيرية رائدة لمقاربة قضايا المجتمع وفي طليعتها القضايا الإنسانية المشتركة للمرأة. بميناء الجبهة بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدية 323 طنا عند متم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة السوقية لهذه المفرغات تراجعت بدورها بنسبة 40% لتستقر في أزيد من 11 مليون و220 ألف درهم مقابل حوالي 18 مليون و740 ألف درهم عندما تم غشت 2025. والختم من الدخل، أعطت جامعة ابن زهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بداخل الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة UNTA، مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
4: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون، كأول فوج لهذه المدارس اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هذه الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هذه المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
5: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
3: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
2: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفيا إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الصباح، هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية

0: مواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرى.
2: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصوري التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأممية المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى 4 أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد

0: في مداخلته خلال حذة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا اختتمت بالصاورة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
1: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
2: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيس كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايجي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
3: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، حقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، حقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
1: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
0: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهنيو الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي وفي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصل ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية الثلاثون حوالي 0.46% من نتيجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة، فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة، تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. فاطمة الزهراء الرجي والتفاصيل.
4: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
3: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
5: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش. وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
3: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز التنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن، سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
0: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
6: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
7: بحال هذا الشيء نورمالمون خاصو يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلادات واحد اخرين.
0: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
3: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زيد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: استعرض المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ركائز الاستجابة الجنائية المغربية، السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى العاشرة لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون، داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
7: تعلمنا في هاد لي 5 جوغ بزاف الحوايج، منهم لا برودكشن سيليكسيون ديال التراكس، فريزين ترانزيشنز اند ا لوت اوف ستاف اللي كانوا فريمون انتريستين مع مستر ايدي مع رقطق نورا.
4: وأطلق على هذه الدورة اسم تكوين، وشكلت بالنسبة إلى الشباب المستفيدين فرصة لاكتشاف مهارات تقنية ومهنية جديدة فضلا عن لقاء فنانين آخرين صاعدين والاستفادة من خبرة مهنيين راكموا تجارب في المجال. وتسعى موغا كونكت للمساهمة في هيكلة المشهد الموسيقي والإلكتروني المغربي وتأهيله مهنيا عبر توفير أدوات للمواهب الشابة تمكنها من تطوير مهاراتها وهويتها الفنية وآفاقها المهنية.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
8: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: هي شراكة تجمع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين، مبادرة تأتي عقب أول زيارة قامت بها السيدة أنكلير لوجوندر هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. أتيحت لي بمناسبة زيارتي فرصة زيارة عدد كبير من المتاحف، وهو ما يبشر بالعديد من أوجه التعاون. هذه الشراكة الجديدة تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أننا نشهد دينامية لتعزيز علاقاتنا مع المملكة. إن الدينامية التي يشهدها المغرب في المجال المتحفي تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب اليوم من إتاحة الفرصة لمواطنيه للتعرف بشكل أفضل على تراثهم وتاريخهم من خلال المتاحف. وتزامن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية للمتاحف مع افتتاح معرض تحيا العروس، الذي يدشن برنامج أنشطة الموسم الثقافي الخريفي بمعهد العالم العربي.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الصباح، هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. فاطمة الزهراء الرجي والتفاصيل.
2: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأممية المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز التنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن، سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيس كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هاد الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي، مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030، وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي وفي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: دعا المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس إلى ضرورة سن قوانين وتدابير تنظيمية صارمة من قبل الكونغرس الأمريكي لضبط وتأطير تقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن خيار التنظيم الذاتي لم يعد كافيا لوقاية العالم من المخاطر البرمجية والأمنية المحتملة لهذه التقنية المتقدمة. وأوضح غيتس في مقابلة أذيعت على شركة NBC أن أجهزة تنفيذ القانون والسياسيين مطالبون بالانخراط العاجل في النقاشات التشريعية لإقرار ضوابط وآليات رقابة ملزمة، مبرزا أن هذه الإجراءات التنظيمية لن تعيق مسار الابتكار في وقت تقتضي فيه السلامة العامة الحد من المخاطر الحقيقية المرتبطة بفقدان الرقابة على الأنظمة المستقلة. وتزامن موقف غيتس مع تصاعد المخاوف عقب حادثة خروج وكيل مستقل يعمل بالذكاء الاصطناعي عن السيطرة واختراقه إحدى الشركات وتجاوزه الرقابة البشرية، مما دفعه للانضمام إلى قائمة قيادات قطاع التكنولوجيا والمطالبة بتدخل حكومي عاجل يضع حدا لمخاطر التطوير غير المنضبط. في المقابل توجه مبادرة التشريعية معارضة سياسية، حيث يعتبر معارضو فرض اللوائح التنظيمية أن القيود الحكومية قد تعرقل الابتكار وتمنح المنافسين الدوليين اليد العليا في سباق الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينفيه خبراء الميدان مشددين على أن احتمال وقوع مخاطر كبرى يظل قائما بدرجة تستدعي التنسيق والرقابة. وعلى المستوى الرقابي والتشريعي، اقترح بعض صانعي السياسات اعتماد آلية مفتاح الإيقاف لمنح السلطات الفيدرالية القدرة على تعطيل النماذج البرمجية عند الضرورة، وهو إجراء لا يعارضه بيل غيتس لكنه يعتبره غير كافي بمفرده ما لم يندمج ضمن منظومة شمولية من الضوابط الوقائية لحماية المستهلكين وضمان الاستقرار الاجتماعي والتقني.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
5: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
4: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
1: مابراديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
2: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها الانتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تدرى.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015

0: كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأممية المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
2: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
3: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيس كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
4: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله

0: غيكون في البرازيل أو في بلاد واحد آخرين.
1: ويضم موجا كونكت على الخصوص أكاديمية موجا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
2: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي، مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030، وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري، وهذه أبرز العناوين. جنوب إفريقيا تطلق سجلا وطنيا لملوثي موارد المياه، وفي موزمبيق تحذير من مخاطر خفض قيمة الميتيكال بنسبة 30% في 2027. وضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، مدرب المنتخب التونسي يؤكد أن منتخب بلاده في حاجة إلى الوقت حتى يتطور أكثر. مرحبا بكم من جديد. بداية من جنوب إفريقيا، حيث تم إطلاق سجل وطني يضم البلديات والشركات والجهات الأخرى التي خضعت لإجراءات رسمية بسبب تلوث موارد المياه، وفق ما أعلنت به وزارة المياه والصرف الصحي. السجل والجمهور سيمكن من الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالجهات التي صدرت بحقها توجيهات إدارية أو أدينت بارتكاب مخالفات مرتبطة بالتلوث أو ألزمتها المحاكم بدفع تعويضات بسبب تلوث المياه. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد أنظمة المياه المصنفة في وضع حرج من 174 إلى 277 نظاما بين عامي 2014 و2023، بما يعكس تدهورا عاما في أداء شبكات إمدادات المياه وتوزيعها. حذر اقتصاديان موزمبيقيان من أن خفض قيمة عملة الميتيكال بنحو 30% مطلع عام 2027 قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على المالية العمومية وتأجيج تضخم وتقليص القدرة الشرائية للأسر. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن خفض قيمة العملة الذي توقعه مكتب الاستشارة البريطاني أوكسفورد إيكونوميكس في إطار اتفاق محتمل للتكيف المالي مع صندوق النقد الدولي قد يفاقم تدهور المالية العمومية ونقص العملة الأجنبية، بما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وتأتي هذه التوقعات في وقت أبقت فيه وكالة موديز تصنيف موزمبيق عند مستوى يرتبط بمخاطر مرتفعة للتخلف عن سداد الديون واحتمال إعادة هيكلة الدين الخارجي. ونختم جولتنا الإفريقية بالخبر الرياضي مع مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم معين الشعباني، يؤكد بعد التعادل مع المنتخب البوتسواني برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2027 أن منتخب نسور قرطاج في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. والتفاصيل مع إكرام جعفري.
2: قال المدرب التونسي في تصريح عقب المباراة التي انتهت بتعادل هدفين لمثلهما، هو الثاني للمنتخب التونسي على ملعبه برسم التصفيات بعد التعادل أمام المنتخب الأوغندي بهدف لمثله. قال: سبق لي وأن صارحت الجماهير التونسية بطبيعة المرحلة التي يعيشها المنتخب، وأعيد مصارحتي بأن المنتخب التونسي ينتظره عمل كبير وجبار، وهو في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. وفي إشارة إلى دخول المنتخب التونسي مبكرا في مرحلة الحسابات المعقدة لضمان التأهل للنهائيات الإفريقية، أضاف الشعباني: مع ذلك سنسعى خلال المباريات المتبقية من عمر التصفيات الإفريقية إلى مضاعفة المجهودات لتحصيل أكبر عدد ممكن من النقاط والدفاع عن حظوظنا في التأهل إلى الرمق الأخير. واعتبر المدرب السابق لنادي نهضة بركان أن تطور أداء المنتخب التونسي يبقى مرهونا بمدى تطور مردود اللاعبين مع أنديتهم، داعيا عناصره إلى الاجتهاد أكثر فنيا وخاصة بدنيا حتى يرتقي أداء المنتخب نحو الأفضل. وبتعادله أمام بوتسوانا أصبح رصيد المنتخب التونسي نقطتان من مباريتين في الديار، وهو نفس رصيد المنتخب بوتسوانا بتعادلين خارج الديار، فيما يظل رصيد المنتخب ليبيا وأوغندا نقطة واحدة في انتظار نتيجة لقائهما يوم الثلاثاء برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: خلال دورته العادية لشهر شتنبر، صادق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صادقوا على ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع ب 650 ألف درهم.
5: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال، يعني التمدرس، دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
4: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم. تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
2: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرى.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى 4 أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رافعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر إيدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون أرتيستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون، داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الآخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هادشي نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا وفيها إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو.
2: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي أولها، افتتحت المنصة المهنية أمنار التي أطلقت في إطار مهرجان الفيلم القصير بمراكش أيام الصناعة إذانا بانطلاق برنامج يهدف إلى مواكبة الكتاب والمخرجين والمنتجين والمهنيين الشباب في مجال السينما في تطوير مشاريعهم. دورة هذه السنة المنظمة من 26 إلى 30 شتنبر الجاري تجمع 12 مهنيا ضمن يومين من اللقاءات ومختبرا لتطوير المشاريع مخصص لخمسة مشاريع مغربية، فضلا عن جلسة مفتوحة لتقديم المشاريع أي الموجهة إلى مهني القطاع. لحظة إلى السلا، حيث انطلقت فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم المرأة بفقرات تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي. حفل افتتاح الدورة بحضور شخصيات من عوالم الفن والثقافة والإعلام شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمال عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أمام الكاميرا وخلفها أغنت الفرجة السينمائية والتلفزيون الوطنية. وقع رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ورئيسة معهد العالم العربي بباريس اتفاقية ترم تعزيز الشراكة القائمة بين المؤسستين الثقافيتين لا سيما في المجال المتحفي. تندرج هذه الشراكة التي تأتي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين عقب أول زيارة قامت بها رئيسة معهد العالم العربي هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، في أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100%
3: خلال أشغال المؤتمر الدولي للأئمة الكبار المنعقد بجاكرتا، تم إبراز النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار الديني وكاد تجربة المؤسسات الدينية المغربية في ترسيخ الأمن الروحي. وشكل هذا اللقاء الذي جمع العديد من كبار الأئمة والمفتيين والعلماء والمسؤولين والمؤسسات الدينية ونخبة من الأكاديميين والمفكرين من مختلف دول العالم تحت الشعار انسجام المساجد الدبلوماسية الدينية والسلام العالمي، فضاء للحوار وتبادل التجارب حول سبل تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وتقوية دور المؤسسات الدينية في إرساء السلم والاستقرار. وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى سفير جلالة الملك لدى جمهورية إندونيسيا السيد رضوان حسيني والسيدة خديجة أبو زيد أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المجلس العلمي المحلي لسخيرات مارا، مباحثات مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر تناولت آفاق التعاون في مجالات التكوين والتعليم وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والجامعية. وبهذه المناسبة قدم السيد حسيني تجربة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات باعتباره مؤسسة متخصصة في التكوين الديني والعلمي وإطارا لتقاسم الخبرات وتطوير برامج للتعاون والتبادل بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع المغرب وتقاسم التجارب في مجال تأهيل الأئمة وتدبير الشأن الديني بما يخدم القيم المشتركة المتمثلة في الاعتدال والوسطية وتعزيز التسامح والسلم والتعايش.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
1: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
0: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرا.
2: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
0: وعلى صعيد آخر،

0: تمت إعادة انتخابي المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز التنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
1: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
2: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايجي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
3: بحال هاد الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
1: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
0: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي، مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030، وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث

0: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعو، خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله، وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
1: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
2: اون بواط علاش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: في رحاب جامعة القدس، استهل كرسي الدراسات المغربية عامه الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية تسلط الضوء على الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين. اللقاء شكل منصة أكاديمية لإبراز الشواهد الحية على عمق الحضور المغربي الممتد في المدينة المقدسة. وخلال هذا اللقاء أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على أن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها.
5: عمل هذه الندوة للكرسي المغربي الذي افتتح في جامعة القدس، وهو أساسه لعمل دراسات وأبحاث على طبيعة العلاقة المغربية الفلسطينية.
6: قدم هذه العلاقة الطيبة الوثيقة مع هذه المدينة المقدسة ومع الأرض المقدسة. الآثار المغربية تقريبا موجودة في كل مكان وفي كل مدينة، بدءا في المسجد الأقصى المبارك ومجاورة المسجد الأقصى المبارك في حارة المغاربة، فقد نال المغاربة على شرف المجاورة، مجاورة المسجد الأقصى المبارك، وسميت الحارة باسمهم إقرارا بمكانتهم.
4: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه المعالم ليست مجرد مبان أو حجج وقفية، بل هي ذاكرة تاريخية واجتماعية حية تجسد التلاحم المستمر بين المغاربة وفلسطين.
7: قمت بعمل دراسة حول التوزيع المكاني والجغرافي للوجود المغربي في مدينة القدس، مع تسليط الضوء عن العلاقات أو المنظومة لوجود الوجود المغربي في مدينة القدس، والتي كشفت الدراسة عن أن هذا الوجود ليس عبارة عن مواقع منفصلة، إنما هو عبارة عن نظام متكامل.
4: المشاركون في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
8: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلع انطلقت فعالياتها دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
9: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقرق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
8: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضياً، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
4: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
3: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرا.
5: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين.

0: 2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد أزنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز التنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
1: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
2: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
3: بحال هاد الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
1: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
0: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ

الشيخ منصور بن زايد النهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي، مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030، وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يفتتح دورته 19 بتكريمات مغربية. بميناء الجبهة تراجع كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 323 طنا عند متم غشت الماضي. إعطاء والانطلاق البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخلة. أهلا بكم. انطلقت بسلا فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بفقرة تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي، وفي دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف يشكل المهرجان الذي تنظمه جمعية برقراق إلى 3 أكتوبر المقبل تحت الرعاية السامية لصحة بالجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة متجددة لدعم جهود تطوير أوضاع المرأة ومناقشة قضاياها في الانتاجات السينمائية في سياق سوسيولوجي متحول. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جمعية أبي رقراق ورئيس المهرجان نور الدين أشمع أن هذه الدورة تكتسي طابعا استثنائيا لتزامنها مع تخليد الذكرى 40 لتأسيس الجمعية، مبرزا الدورة المحورية للسينما كأداة تعبيرية رائدة لمقاربة قضايا المجتمع وفي طليعتها القضايا الإنسانية المشتركة للمرأة. بميناء الجبهة بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدية 323 طنا عند متم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة السوقية لهذه المفرغات تراجعت بدورها بنسبة 40% لتستقر في أزيد من 11 مليون و220 ألف درهم مقابل حوالي 18 مليون و740 ألف درهم عندما تم غشت 2025. والختم من الدخل، أعطت جامعة ابن زهرة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، أعطيت بالداخل الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة UNTA مسار جديد لطلبة الفوج الأول لهذه المؤسسة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة.
3: استقطبنا هذا العام، دخلنا فيها تقريبا 60 طالب في مدينة الدخلة و70 طالب في مدينة العيون كأول فوج لهذه المدارس، اللي غادي تواكب المشاريع بطبيعة الحال اللي كاينين في هاد الجهات واللي جابهم المشاريع استراتيجية ديال صاحب الجلالة. بطبيعة الحال احنا غادي نواكبوا هاد المدارس لأنهم من الجيل الجديد وخصهم يكونوا مدارس متقدمة جدا.
4: بصفتي طالبة في السنة الأولى من السلك التحضيري بهذه المدرسة فأتطلع إلى تلقي تكوين جيد يهدف إلى تأطير مهندسين أكفاء من أجل خدمة المغرب وتعزيز مجال الرقمنة.
2: وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسات جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
5: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
2: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبله. فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخليه الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الاحزاب السياسيه باش ان شاء الله في اقرب وقت نعطيو لصاحب الجلاله المقترح ديالنا تاع واحد الحكومه اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بان هذه الفتره ستكون فتره مهمه وفيها الانتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تضرى.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رافعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، نختتم بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو وكيفاش كيطلبوا منا لي لابيل كيفاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار, المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال, ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: وفي جديد الشرق الأوسط, أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي, استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال, مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها, وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا وفيها إلى ختام هذه النشرة الإخبارية, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
2: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصا. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية، بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة سويسرية. فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند الهند أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الصباح، هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
2: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
1: وفي ما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرا.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأممية المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيس كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر هايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديرو لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلمو كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هادشي نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: وفي جديد الشرق الأوسط أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زيد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي وفي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الغياب والتأخر الوظيفي من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية اللي كتأثر بصورة مباشرة على سير العمل وكفاءة المؤسسات، والأثر ديالهم أكيد كتكون حتى على الفرد الموظف وعلى زملائه وعلى فريق العمل. وكياخد الغياب الوظيفي شكل انقطاع على العمل لفترة محددة سواء كان مبرر أو غير مبرر، بينما كيشير التأخر الوظيفي لعدم التزام الفرد بوقت بداية العمل أو الحضور في الوقت المحدد. ومن منظور سلوكي، هذه الممارسة ماشي مجرد إخلال بالانضباط الإداري، وإنما هي سلوكيات كتسبقها ظروف معينة وتفكير معين وكتعطي نتائج تقدر تساعد على استمرارها. وكينطلق المنظور السلوكي من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإنساني كيتأثر بالبيئة اللي كيعيش فيها الفرد المعني وباللي كيترتب عليها من نتائج. لذلك الغياب والتأخر ما كيجيوش من فراغ، ولكن كيبانوا في سياق تنظيمي وتربوي واجتماعي معين. يقدر يتأخر الموظف نتيجة عوامل شخصية بحال صعوبة المواصلات أو بسبب التزامات أسرية قاهرة أو بسبب اضطراب تنظيم الوقت، ويقدر يرتبط السلوك بعوامل مهنية بحال ضغط العمل أو ضعف الرضا الوظيفي أو غياب المحفزات. لذلك فهم السلوك كيتطلب تحليل العلاقة بين الفرد والبيئة التنظيمية اللي كيعمل فيها. ويمكن تفسير الغياب والتأخر الوظيفي من خلال مفهوم التعزيز في علم النفس السلوكي. فالسلوك اللي كيؤدي لنتيجة مريحة أو إيجابية بالنسبة للفرد يقدر مستقبلا يتكرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى التأخر المتكرر لتجنب مهمة صعيبة أو للتقليل من مشاكل أو لحصول على فترة راحة إضافية بدون وجود تبعات واضحة، يقدر يتعلم الفرد بصورة تدريجية أن التأخر كيحقق ليه من فعة معينة. وفي المقابل، إذا كانت المؤسسة كتطبق قواعد واضحة ومتسقة وكتربط الالتزام بالمواعيد وبالتقدير والتحفيز، فالسلوك المنضبط يمكن يصبح أكثر استقرار. ويمكن أيضا فهم الغياب الوظيفي باعتباره سلوك تقدر تأثر فيه نتائجه المباشرة وغير المباشرة. ممكن يستخدموا بعض الأفراد الغياب كوسيلة لتجنب ضغوط مهنية أو اجتماعية معينة، وإذا أدى الغياب لتخفيف مؤقت للتوتر أو الإرهاق يقدر يصبح هذا الأمر وراء تكرار السلوك. إلا أن هذا التفسير ما كيعنيش أن كل حالة الغياب ناتجة على الرغبة في تجنب العمل. فالغياب يقدر يكون بسبب مرض أو ظروف أسرية طارئة أو لأسباب خارج على إرادة الفرد. لذلك خاص دائما التمييز بين الغياب المشروع والغياب المتكرر اللي كيتحول سلوك مكتسب. وكتأدي ثقافة تنظيمية دور مهم في تشكيل سلوك الحضور والانضباط. فإذا كانت المؤسسة كتسامح بصورة مستمرة مع التأخر والغياب بدون تطبيق القواعد المعلنة، فهذا الأمر ممكن يعطي العاملين تصور بأن الالتزام ماشي ضرورة فعلية، وفي هذه الحالة يقدر يتحول السلوك الفردي لظاهرة جماعية. وحتى الموظف اللي كيكون جديد يقدر يلاحظ أن بعض العاملين كيتأخروا بصورة متكررة بدون ما كيترتب على ذلك أي أثر، فكيفهم أن هذا السلوك مقبول ضمنيا في المؤسسة. ومن ناحية سلوكية أيضا، يمكن اعتبار التعزيز الإيجابي وسيلة للحد من الغياب والتأخر، والمقصود منه هو دعم السلوك المرغوب من خلال التقدير أو المكافأة أو الاعتراف بالمجهود. فمن اللي كتقدر المؤسسة الالتزام بالمواعيد والانضباط في الحضور، فهي كتزيد من احتمال استمرار هذه السلوكيات. إلا أن التحفيز ما خصوش يكون مادي فقط، ولكن يمكن يمكن يكون في التقدير المعنوي أو فرص للتطور المهني أو إشراك الموظف في اتخاذ القرار أو توفير بيئة عمل منظمة أكثر. وفي المقابل يمكن تستخدم المؤسسات العواقب التنظيمية للحد من السلوكيات غير المرغوبة، شرط تكون واضحة ومتدرجة ومتسقة حتى ينقص التوتر ويزيد الرضا الوظيفي وما تظهر السلوكيات أخرى سلبية كتأثر على سير العمل. لذلك المنظور السلوكي الفعال كيرتكز على تعديل البيئة اللي كيظهر فيها السلوك المرفوض، وما يمكنش إغفال البعد الاجتماعي للظاهرة. فالعمل ماشي مجرد علاقة اقتصادية بين الفرد والمؤسسة، وإنما هو مجال للتفاعل الاجتماعي والانتماء وتبادل الأدوار، لأن ارتفاع معدلات الغياب والتأخر يقدروا يؤديوا لزيادة الأعباء على بقية الموظفين وإضعاف روح الفريق وتراجع الثقة المتبادلة وتكرار هذه السلوكيات والتطبيع مع عدم الالتزام داخل المؤسسة. ومن هنا محاربة الغياب والتأخر الوظيفي خاصها تحديد أنماط هذا السلوك وأسبابه ونتائجه، ثم تدخل على مستوى الفرد وأيضا البيئة التنظيمية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتستخدم آخر ما كان في التقنيات لتسجيل الحضور وأيضا الخروج بعد الانتهاء من العمل لتفادي العوامل المرتبطة بظاهرة الغياب والتأخر. فتنظيم ساعات العمل وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين وتوضيح التوقعات المتعلقة بالحضور والانضباط هي مسائل ضرورية لتفادي المشاكل، وكل مؤسسة عندها نظامها الداخلي كيطلع عليه كل موظف من أول يوم ديال الالتحاق دياله، كاين فيها المشترك مع جميع المؤسسات سواء تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكاين أيضا اللي خاص بها وكيتلائم مع طبيعة العمل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.

0: أسرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
2: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرا.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026.

0: فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا اختتمت بالصاورة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
1: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
2: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيس كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
3: بحال هاد الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
1: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
0: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدانية الرياضية، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك

في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي وفي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في جامعة القدس استهل كرسي الدراسات المغربية عامه الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية تسلط الضوء على الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين. اللقاء شكل منصة أكاديمية لإبراز الشواهد الحية على عمق الحضور المغربي الممتد في المدينة المقدسة. وخلال هذا اللقاء أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على أن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها.
3: عمل هذه الندوة للكرسي المغربي الذي افتتح في جامعة القدس وهو أساسه لعمل دراسات وأبحاث على طبيعة العلاقة المغربية الفلسطينية.
4: قدم هذه العلاقة الطيبة الوثيقة مع هذه المدينة المقدسة ومع الأرض المقدسة. الآثار المغربية تقريبا موجودة في كل مكان وفي كل مدينة، بدءا في المسجد الأقصى المبارك ومجاورة المسجد الأقصى المبارك في حارة المغاربة، فقد نال المغاربة على شرف المجاورة مجاورة المسجد الأقصى المبارك وسميت الحارة باسمهم إقرارا بمكانتهم.
2: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه المعالم ليست مجرد مبان أو حجج وقفية، بل هي ذاكرة تاريخية واجتماعية حية تجسد التلاحم المستمر بين المغاربة وفلسطين.
5: قمت بعمل دراسة حول التوزيع المكاني والجغرافي للوجود المغربي في مدينة القدس، مع تسليط الضوء عن العلاقات أو المنظومة لوجود الوجود المغربي في مدينة القدس، والتي كشفت الدراسة عن أن هذا الوجود ليس عبارة عن مواقع منفصلة، إنما هو عبارة عن نظام متكامل.
2: المشاركون في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي، وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية أمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: استعرض المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ركائز الاستجابة الجنائية المغربية، السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
2: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
4: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
3: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرى.
5: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبولييه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
3: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى 4 أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رافعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
0: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
2: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيست كبير في المغرب الرقطخ كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر إيدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون أرتيستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون، داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الآخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هادشي نورمالمون خاصو يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء دوغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
0: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
3: وفي جديد الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي أولاها، افتتحت المنصة المهنية أمنار التي أطلقت في إطار مهرجان الفيلم القصير بمراكش أيام الصناعة إذانا بانطلاق برنامج يهدف إلى مواكبة الكتاب والمخرجين والمنتجين والمهنيين الشباب في مجال السينما في تطوير مشاريعهم. دورة هذه السنة المنظمة من 26 إلى 30 شتنبر الجاري تجمع 12 مهنيا ضمن يومين من اللقاءات ومختبرا لتطوير المشاريع مخصص لخمسة مشاريع مغربية، فضلا عن جلسة مفتوحة لتقديم المشاريع أي الموجهة إلى مهني القطاع. لحظة إلى السلا، حيث انطلقت فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم المرأة بفقرات تكريمية لأسماء بارزة في المشهد السينمائي المغربي. حفل افتتاح الدورة بحضور شخصيات من عوالم الفن والثقافة والإعلام شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمال عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي تقديرا لمسارات متميزة أمام الكاميرا وخلفها أغنت الفرجة السينمائية والتلفزيون الوطنية. وقع رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ورئيسة معهد العالم العربي بباريس اتفاقية ترم تعزيز الشراكة القائمة بين المؤسستين الثقافيتين لا سيما في المجال المتحفي. تندرج هذه الشراكة التي تأتي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين عقب أول زيارة قامت بها رئيسة معهد العالم العربي هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، مستمعينا الكرام في أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 من مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ما برادو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
4: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية للحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
3: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرا.
5: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصوري التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلو ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
3: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، اختتمت بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
0: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
6: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
7: بحال هادشي نورمالمون خاصو يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء دوران العام كله, كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار, المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال, ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
0: ويضم موغا كونكت على الخصوص اكاديميه موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وانتاج المشاريع الثقافيه والتاهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الالكترونيه.
3: وفي جديد الشرق الأوسط, أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني, تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي, استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال, مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي, مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030, وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها, وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي وفي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق 1 مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا و323 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معتر والتفاصيل.
2: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
1: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهره الانطلاقه البيداغوجيه للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
3: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهاز العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميت ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
2: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها الانتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
1: وفيما يلي نبدا عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة مع كيسها ميتدرا.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه.

0: المتحدة والمنظماتها الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رفيعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنكية الدولية من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا اختتمت بالصاورة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
1: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
2: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
3: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
1: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
0: وفي جديد الشرق الأوسط أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي.

وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهنيو الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحر في أوروبا بلغت 113 مليار أورو هذا العام. وفي الهند ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في ولاية أوتار براديتش إلى 81 شخصاً. دعا الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف الحكومات والجهات التنظيمية إلى حماية الطيف الترددي الراديوي المستخدم في التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ وإدارة الموارد المائية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية، بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية. فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين، فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. واصلوا نشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية. كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية 30 حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغداء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة، فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 2000 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة، تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة. بأبوظبي المغرب يدعو إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. رياضيا، المغرب يستعرض رؤيته لكأس العالم لكرة القدم 2030 في أولي ساميث ببوينس آيرس. أهلا بكم من جديد. أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصورية منسقة والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين.
2: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة، وكانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبله. فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخليه الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الاحزاب السياسيه باش ان شاء الله في اقرب وقت نعطيو لصاحب الجلاله المقترح ديالنا تاع واحد الحكومه اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بان هذه الفتره ستكون فتره مهمه وفيها الانتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصره الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
1: وفيما يلي نبدأ عن السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة، معك سهام تضرى.
3: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصورية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصورية التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سنة 2021 إلى سنة 2026، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية ما بين 2016 و 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى غاية 2027. وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
1: وعلى صعيد آخر، تمت إعادة انتخاب المغرب في شخصية السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتبها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين برسم الفترة 2026-2027. وفي كلمة عقب هذا الانتخاب الذي جرى بقاعة المغرب بقصر الأمم، حرص السيد زنيبر على توجيه الشكر إلى مجموعة السفراء الفرنكوفونيين على تجديد الثقة في شخصه، معربا عن عزمه على مواصلة العمل بشكل فعال بما يتماشى مع تطلعات هذه المؤسسة. في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمتد أشغاله من 26 شتنبر إلى فتح أكتوبر المقبل بأبوظبي، دعا المغرب إلى تعزيز التنسيق العملياتي الإفريقي لمواجهة الجريمة والإرهاب والحركات الانفصالية. السفير والممثل والدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عز الدين فرحان أكد في مداخلته خلال حثة رافعي المستوى نظم على هامش أشغال المؤتمر تحت عنوان تمهيد الطريق نحو تفعيل كونكت، تعزيز والتنسيق العملياتي بقيادة إفريقية لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب. أكد أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون والتضامن والعمل الإفريقي المشترك ركائز أساسية لمقاربتها في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ولا سيما مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. بواشنطن سلط البنك الدولي الضوء على الاستراتيجية المغربية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي 2023-2027 الرامية لتحسين أساليب التغذية خلال أول 1000 يوم من حياة الأطفال. المؤسسة الدولية المالية كتبت في مقال تحليلي على موقعها أنه تم وضع هذه الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من البنك الدولي من خلال البحث والاستشارات المكثفة اعتمادا على العلوم السلوكية لفهم كيفية اتخاذ القرارات داخل الأسر بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الدراسة تستهدف معالجة الحواجز العملية والاجتماعية التي تؤثر على السلوك. جهويا، نختتم بالصاويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني، وذلك في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر بمدينة الرياح. التفاصيل في التقرير التالي.
4: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
5: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديرو لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلمو كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
6: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل وجو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي حقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب حقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
4: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: وفي جديد الشرق الأوسط أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مباحثات منفصلة مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تمحورت حول جهود تحقيق الأمن بالمنطقة. وخلال هذا الاتصال جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنية التحتية والإشعاع العالمي. وقدم هذه الرؤية سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2030 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولي ساميت التي يحل فيها المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا وفيها إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
2: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
1: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
4: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي، وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية أمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2 و3%.
4: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
5: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو،
6: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دولياً، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير لإسماعيل المالكي.
7: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
6: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدته قوله إنه من خلال القرض البالغ 170 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
9: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
10: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقة هذه الدورة التكوينية في مجال الثقافة المالية. هذه الدورة التكوينية اللي غادي نساعدوا الفلاحة باش يفهموا التدبير المالي والإيجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدورة التكوينية كيجيو في الإطار ديال واحد الشراكة اللي تبرمت ما بين وزارة الفلاحة والتسير البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجموعة ديال القرض الفلاحي من أجل التكوين ديال واحد 10,000 مستفيد. دونك على صعيد المديرية الإقليمية للوجدة دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد إن شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا واحد الفترة ديال 3 سنوات إن شاء الله. هذه السنة هذه 2026 نوعدنا إن شاء الله 1900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعة تكوينية واللي غتبدأ إن شاء الله انطلاقة ديال اليوم حتى الأواخر ديال شهر دو جانفير إن شاء الله.
9: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
11: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
12: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر غايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
13: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
11: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
9: خارج الحدود، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وياخر ملفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينوس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري. هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023، وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية، وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب. وفي عالم مستدير، دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس، ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.

0: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعوا. خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله، وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
1: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
2: اون بواط ا لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: دعا المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس إلى ضرورة سن قوانين وتدابير تنظيمية صارمة من قبل الكونغرس الأمريكي لضبط وتأثير تقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن خيار التنظيم الذاتي لم يعد كافيا لوقاية العالم من المخاطر البرمجية والأمنية المحتملة لهذه التقنية المتقدمة. وأوضح غيتس في مقابلة أذيعت على شركة NBC أن أجهزة تنفيذ القانون والسياسيين مطالبون بالانخراط العاجل في النقاشات التشريعية لإقرار ضوابط وآليات رقابة ملزمة، مبرزا أن هذه الإجراءات التنظيمية لن تعيق مسار الابتكار في وقت تقتضي فيه السلامة العامة، الحث من المخاطر الحقيقية المرتبطة بفقدان الرقابة على الأنظمة المستقلة. وتزامن موقف غيتس مع تصاعد المخاوف عقب حادثة خروج وكيل مستقل يعمل بالذكاء الاصطناعي عن السيطرة واختراقه إحدى الشركات وتجاوزه الرقابة البشرية، مما دفعه للانضمام إلى قائمة قيادة قطاع التكنولوجيا والمطالبة بتدخل حكومي عاجل يضع حدا لمخاطر التطوير غير المنضبط. في المقابل توجه مبادرة التشريعية معارضة سياسية، حيث يعتبر معارضو فرض اللوائح التنظيمية أن القيود الحكومية قد تعرقل الابتكار وتمنح المنافسين الدوليين اليد العليا في سباق الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينفيه خبراء الميدان مشددين على أن احتمال وقوع مخاطر كبرى يظل قائما بدرجة تستدعي التنسيق والرقابة. وعلى المستوى الرقابي والتشريعي، اقترح بعض صانعي السياسات اعتماد آلية مفتاح الإيقاف لمنح السلطات الفيدرالية القدرة على تعطيل النماذج البرمجية عند الضرورة، وهو إجراء لا يعارضه بيل غيتس لكنه يعتبره غير كافي بمفرده ما لم يندمج ضمن منظومة شمولية من الضوابط الوقائية لحماية المستهلكين وضمان الاستقرار الاجتماعي والتقني.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
6: كليك،
4: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تافوغالت بإقليم بركان، جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
3: على صعيد المديرية الإقليمية للوجدة أنه عندنا تقريبا 2200 مستفيد إن شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين، هذا على واحد فترة ديال 3 سنوات إن شاء الله.
4: نديروا هذا التكوين في جمعية الدار العائلية القروية على أساس باش هاد الفلاحة اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكرة كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
2: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و 2028 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والقرسيف، فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
5: هذا البرنامج هو ديال التربية المالية في العالم القروي. هذه التربية المالية الهدف ديالو هو أننا نوصل الرسائل الأساسية باش أننا نمكنو من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
2: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق، وكذا تنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دولياً أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير إسماعيل المالكي.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك وكذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
1: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
3: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدورات التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدورات التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدورات التكوينيه كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمت ما بين وزارات الفلاحه والتسير البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل التكوين ديال واحد 10000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده، دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هذه السنه هذه 2026 دونك عندنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه، واللي غتبدا ان شاء الله الانطلاقه ديالها اليوم حتى الاواخر ديال شهر دجنبر ان شاء الله.
1: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت، الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
8: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
9: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو وكيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
10: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
8: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: خارج الحدود، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول

0: جوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري.
1: هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولى سما الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية، وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
0: وفي عالم مستدير دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها اعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهة. إنغمي سنين كرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو
4: نغمس نانت مزيغتا سوززل بركات إسكورا إجن وصيبوضا نتمواست تقادرين تيلدانين دو بروتوكولات بدايين ما سايس نوبقى بابن ودورك اللي دا محمد وسديسة تنصر بابن قنواني دغام نسيناس دقا تقادير تاقلدان تدقا رباط فاطمة الزهراء المصورية تمزدوي تانت نسيخ تانم واللي انت صغر تات مترار تنغد حزب الأصل والمعاصرة استيت ودور نوق اللي دا تنسيخ تان تنباط دي تسمى قلت دو متجة تنباط تايمين وتخف ما يادتنا فاطمة الزهراء المنصوري مازدارة سورية خفاز متجة تنباط النديم ساسان دوسة قلال بابن ودورة الليد محمد وصديس دائنا مرنا قاحة في جنيف تيستاي المغرب تيكليت يضناك الشخص نومس قادة سمدايا انتقلدي تغور وسيرا تمتمنين تمدسين تمضلنين يضنا عمر زنبر تيستاي استمون تيد نسيخ تنتقل وتنمس قادة الفرنكوفونيين دي جنيف غير سيف دا دوغنار تصدي سيف دا دوغنار تسا غيات تينا وتنس غيات غيران وستياد نيتيسكرن غيت دلان المغرب غيات قدير تنتمتا اسني مرة مسازني برا تجري وتاني مسقد نخف تماما تنسنا تدمسا يسقمد المغرب دو كبر نباك كان إفريقيا تنفلي تلقى مادي دا البيضاء تميق أنت نسجف ميتيجين سنة تاتين ماضي دكراد وقنرن دسا قنوق نديد نغدى مليون يورو يغواس توسيع دو سمينو نتوسكيوين تين الدواتين إزاقزن أفاد إيتس دو سي تصدر تنزاقزن انتقلدي تمكلينا ينوصي وضانو كبر نباك كان إفريقيا تنفلي مز ذات فوقليات نيسيخ فوخذر نوكبار سيدي ولدته نايسكرن أرزاف في المغرب تموساست تدمساد وسرزفه نادي افتاح تيسجماد تميقان تاد غرو من هاد ان منظان نوكبار نبانكي فرقيان نفليت دي المغرب اشرف ترسيم دمنها لمتاي نسيران امور نيزاكزن عديل الفا

0: دي تنونت تسقورة تسدوي تاقل دانتا توجا نوضر مازد تربوتا المغرب رات مقير تربوتا مالي قوم حزوار انتي دو كلاس نسماس دي دان قبرز طنجا خثر نغد ملعب طنجا الكبير قد غار تربوتا انغنى تسدوي تتناقيا نوصي وضا مازد سبود لان تربوتا انغنى ايدا دارت نمصواد نونمون انغنى توجا نوضر ناوريز دارنا اتلي قوم حزوارات بدي لاني مسويت نازني يجي نغمس نغسد قيمة جلمان.
1: ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: خلال دورته العادية لشهر شتنبر صدق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صدقوا على ملحق الاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع ب650 ألف درهم.
3: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال يعني دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
2: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم. تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تافوغالت بإقليم بركان جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهات الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
5: على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا على واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله.
6: نديروا هذا التكوين في جمعيه الضالة العائليه القرويه على اساس باش هاد الفلاحه اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكره كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
4: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و 2028 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والقرسيف، فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
7: هذا البرنامج هو ديال التربية المالية في العالم القروي. هذه التربية المالية الهدف دياله هو أننا نوصلوا الرسائل الأساسية باش أننا نمكنوا من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
4: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق وكذا تنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
8: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دولياً، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير إسماعيل المالكي.
10: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
9: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
11: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
12: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
5: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدورة التكوينية في مجال الثقافه الماليه. هذه الدورة التكوينية اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدورة التكوينية كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمت ما بين وزارات الفلاحه والتسير البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل التكوين ديال واحد 10000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هذه السنه هذه 2026 دونك عندنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه واللي غتبدا ان شاء الله الانطلاقه ديال اليوم حتى الاواخر ديال شهر دجنبر ان شاء الله.
12: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
13: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
14: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيس كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
15: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
13: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
12: خارج الحدود حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وآخر ملفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينوس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري. هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب. وفي عالم مستدير، دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
16: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في جديد نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من التصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وفي البداية تغلب المنتخب الوطني المغربي على مضيفه منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فري ستيت ستاديوم بجنوب أفريقيا برسم الجولة الثانية من المجموعة الأولى. ولحساب ذاتي المجموعة، فاز المنتخب الغابوني على ضيفه النيجيريا بنتيجة هدفين نظيفين منتزعا المركز الثاني ومن المجموعة الأولى إلى الثانية، حيث اكتسح منتخب الفراعنة مضيفه جنوب السودان بخماسية نظيفة محافظا بذلك على صدارة المجموعة بأربع نقاط. وفاز منتخب البنين على نظيره الموريتانية بهدفين مقابل هدف لحساب المجموعة السادسة ليلتحق بصدارة المجموعة منصفة مع الخيول البوركينابية. وفي المجموعة التاسعة، عاد المنتخب الجزائري بتعادل مثير من ميدان بوروندي بعد تخلفه في النتيجة بهدفين دون رد. ومن أمم إفريقيا نحو منافسات دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول، تغلب المنتخب الإسباني على ضيفه الكرواتية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيث برسم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، وسجل أهداف اللقاء كل من لامين يامال في الدقيقتين الثانية والثالثة والستين، ومارك بوبيل في الدقيقة الحادية والثلاثين، ونيكو ويليامز في الدقيقة التاسعة والثمانين. وضمن نفس المجموعة عاد المنتخب الإنجليزي بفوز مهم من ميدان المنتخب التشيكي بنتيجة هدفين دون رد، وسجل هدفي اللقاء أنطوني جوردون في الدقيقة 47 وهاري كين في الدقيقة 69. ومن عالم المضرب، تفوق الروسي دانييل ميدفيديف على مواطنه أندري روبليف وتوج بلقبه الثالث لهذا العام بعد الفوز عليه بحصة 7-5 و6-4 في نهائي دورة هانجو الصينية لكرة المضرب. وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقعة بين المصنف الأول في الدورة وسادسا عالميا ومواطنه المصنف 24. وبعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الأولى، ارتكب روبليف هفوة عند التعادل 5-5 منحًا الأفضلية لمواطنه. توج الإسباني أليخاندرو دوفيدوفيتش فوكينا بلقب دورة تشينغدو الصينية لكرة المضرب في المباراة النهائية على البولندي هوبرت هوركاش بنتيجة 6-4 و7-6 و9-7، وأحرز الإسباني لقبه الثاني في مسيرة الاحترافية عقب مباراة طويلة حسمت بفوارق ضئيلة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين في إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
17: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
8: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
12: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دوليا، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير لإسماعيل المالكي.
10: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
12: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
16: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة
11: الخدمات الاقتصادي والمالية نادية فتاح تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدته قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
12: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
5: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدورات التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدورات التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدورات التكوينيه كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمات ما بين وزاره الفلاحه والتصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل التكوين ديال واحد 10000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هذه السنه هذه 2026 دونك عندنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه واللي غتبدا ان شاء الله الانطلاقه ديال اليوم حتى الاواخر ديال شهر دجنبر ان شاء الله.
12: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
13: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
14: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد لاختيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايجي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
15: بحال هذا الشيء نورمالمون خاصو يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي حقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء دوغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب حقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
13: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
12: خارج الحدود، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وآخر ملفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري.
18: هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023، وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف، ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية، وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
12: وفي عالم مستدير، دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس، ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الغياب والتأخر الوظيفي من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية اللي كتأثر بصورة مباشرة على سير العمل وكفاءة المؤسسات، والأثر ديالهم أكيد كتكون حتى على الفرد الموظف وعلى زملائه وعلى فريق العمل، وكياخد الغياب الوظيفي شكل انقطاع على العمل لفترة محددة سواء كان مبرر أو غير مبرر، بينما كيشير التأخر الوظيفي لعدم التزام الفرد بوقت بداية العمل أو الحضور في الوقت المحدد. ومن منظور سلوكي، هذه الممارسة ماشي مجرد إخلال بالانضباط الإداري، وإنما هي سلوكيات كتسبقها ظروف معينة وتفكير معين وكتعطي نتائج تقدر تساعد على استمرارها. وكينطلق المنظور السلوكي من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإنساني كيتأثر بالبيئة اللي كيعيش فيها الفرد المعني وباللي كيترتب عليها من نتائج. لذلك الغياب والتأخر ما كيجيوش من فراغ، ولكن كيبانوا في سياق تنظيمي وتربوي واجتماعي معين. يقدر يتأخر الموظف نتيجة عوامل شخصية بحال صعوبة المواصلات أو بسبب التزامات أسرية قاهرة أو بسبب اضطراب تنظيم الوقت، ويقدر يرتبط السلوك بعوامل مهنية بحال ضغط العمل أو ضعف الرضا الوظيفي أو غياب المحفزات. لذلك فهم السلوك يتطلب تحليل العلاقة بين الفرد والبيئة التنظيمية اللي كيعمل فيها. ويمكن تفسير الغياب والتأخر الوظيفي من خلال مفهوم التعزيز في علم النفس السلوكي. فالسلوك اللي كيؤدي لنتيجة مريحة أو إيجابية بالنسبة للفرد يقدر مستقبلا يتكرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى التأخر المتكرر لتجنب مهمة صعيبة أو للتقليل من مشاكل أو لحصول على فترة راحة إضافية بدون وجود تبعات واضحة، يقدر يتعلم الفرد بصورة تدريجية أن التأخر كيحقق ليه منفعة معينة. وفي المقابل، إذا كانت المؤسسة كتطبق قواعد واضحة ومتسقة وكتربط الالتزام بالمواعيد وبالتقدير والتحفيز، فالسلوك المنضبط يمكن يصبح أكثر استقرار. ويمكن أيضا فهم الغياب الوظيفي باعتباره سلوك تقدر تأثر فيه نتائجه المباشرة وغير المباشرة. ممكن يستخدموا بعض الأفراد الغياب كوسيلة لتجنب ضغوط مهنية أو اجتماعية معينة. وإذا أدى الغياب لتخفيف مؤقت للتوتر أو الإرهاق، يقدر يصبح هذا الأمر وراء تكرار السلوك. إلا أن هذا التفسير ما كيعنيش أن كل حالة الغياب ناتجة على الرغبة في تجنب العمل. فالغياب يقدر يكون بسبب مرض أو ظروف أسرية طارئة أو لأسباب خارج على إرادة الفرد. لذلك خاص دائما التمييز بين الغياب المشروع والغياب المتكرر اللي كيتحول سلوك مكتسب. وكتأدي ثقافة تنظيمية دور مهم في تشكيل سلوك الحضور والانضباط. فإذا كانت المؤسسة كتسامح بصورة مستمرة مع التأخر والغياب بدون تطبيق القواعد المعلنة، فهذا الأمر ممكن يعطي العاملين تصور بأن الالتزام ماشي ضرورة فعلية. وفي هذه الحالة يقدر يتحول السلوك الفردي لظاهرة جماعية، وحتى الموظف اللي كيكون جديد يقدر يلاحظ أن بعض العاملين كيتأخروا بصورة متكررة بدون ما كيترتب على ذلك أي أثر، فكيفهم أن هذا السلوك مقبول ضمنيا في المؤسسة. ومن ناحية سلوكية أيضا، يمكن اعتبار التعزيز الإيجابي وسيلة للحد من الغياب والتأخر، والمقصود منه هو دعم السلوك المرغوب من خلال التقدير أو المكافأة أو الاعتراف بالمجهود. فمن اللي كتقدر المؤسسة الالتزام بالمواعيد والانضباط في الحضور، فهي كتزيد من احتمال استمرار هذه السلوكيات. إلا أن التحفيز ما خصوش يكون مادي فقط، ولكن يمكن يكون في التقدير المعنوي أو فرص للتطور المهني أو إشراك الموظف في اتخاذ القرار أو توفير بيئة عمل منظمة أكثر. وفي المقابل، يمكن تستخدم المؤسسات العواقب التنظيمية للحد من السلوكيات غير المرغوبة، شرط تكون واضحة ومتدرجة ومتسقة حتى ينقص التوتر ويزيد الرضا الوظيفي وما تظهر السلوكيات أخرى سلبية كتأثر على سير العمل. لذلك المنظور السلوكي الفعال كيرتكز على تعديل البيئة اللي كيظهر فيها السلوك المرفوض، وما يمكنش إغفال البعد الاجتماعي للظاهرة. فالعمل ماشي مجرد علاقة اقتصادية بين الفرد والمؤسسة، وإنما هو مجال للتفاعل الاجتماعي والانتماء وتبادل الأدوار، لأن ارتفاع معدلات الغياب والتأخر يقدروا يؤديوا لزيادة الأعباء على بقية الموظفين وإضعاف روح الفريق وتراجع الثقة المتبادلة. وتكرار هذه السلوكيات والتطبيع مع عدم التزام داخل المؤسسة. ومن هنا، محاربة الغياب والتأخر الوظيفي خاصها تحديد أنماط هذا السلوك وأسبابه ونتائجه، ثم تدخل على مستوى الفرد وأيضا البيئة التنظيمية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتستخدم آخر ما كاين في التقنيات لتسجيل الحضور وأيضا الخروج بعد الانتهاء من العمل لتفادي العوامل المرتبطة بظاهرة الغياب والتأخر. فتنظيم ساعات العمل وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين وتوضيح التوقيت التوقعات المتعلقة بالحضور والانضباط هي مسائل ضرورية لتفادي المشاكل، وكل مؤسسة عندها نظامها الداخلي كيطلع عليه كل موظف من أول يوم ديال الالتحاق دياله. كاين فيها المشترك مع جميع المؤسسات سواء تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكاين أيضا اللي خاص بها وكيتلائم مع طبيعة العمل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفوقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 80 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو.
3: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو. نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دوليا، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير لإسماعيل المالكي.
4: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
5: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصادي والمالية نادية فتاح تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدته قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
2: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
3: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدوره التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدوره التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدوره التكوينيه كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمت ما بين وزاره الفلاحه والتسير البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل التكوين ديال واحد 10000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هاد السنه هذه 2026 وعدنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه واللي غتبدا ان شاء الله انطلاقه ديال اليوم حتى الاواخر ديال شهر دو جانفير ان شاء الله.
2: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
6: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
7: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطخ كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
8: بحال هذا الشيء نورمالمون خاصو يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء دوران العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
6: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
2: خارج الحدود، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وياخر ملفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك

0: يتم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
1: وفي عالم مستدير دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة وتحديث البنية التحتية للمطارات بالمملكة. لقاء بدكار حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حصة الأورو في الاحتياطات الدولية تبلغ أعلى مستوى منذ 2014. أهلا بكم من جديد، نستهل هذه النشرة من الدار البيضاء. وبهذا في تعزيز قدرات المطارات بالمملكة، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات. التفاصيل معك ياسين سكروي.
4: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات واكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى سر بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة.

0: في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
1: وفي خبر آخر، موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال، الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي يشكل محور نقاش بداكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. وفاء حلاق في المتابعة.
2: السفارة أوضحت في بلاغ أن هذا اللقاء الذي ينظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين، الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. البلاغ أفاد أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسير ديو ماي فاي الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شركة مستدامة. وفي هذا السياق أبرز البلاغ دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب السنغال المنعقدين على التوالي يومي 26 و 27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، ولدين أولياء أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشراكة بين الفاعلين في البلدين. وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي. وستتمحور أشغال اللقاء حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آلية قانون منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا والأمن القانوني للأعمال والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي، فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.
1: وفي الختم، ارتفعت حصة الأورو في احتياطات البنوك المركزية العالمية بنسبة 0.56% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014. وقال صندوق النقد الدولي إن حصة الأورو في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية صعدت إلى 20.6% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 20.4% في الربع الأول من العام نفسه. وسجلت هذه النسبة أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014 حين بلغت 20.7%. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية إلى 56.7% من 57.18% في الربع السابق مع ارتفاع الاحتياطات من الأورو وعدد من العملات الأخرى. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle, et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Route Wazil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دوليا، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير لإسماعيل المالكي.
2: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدمه السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
1: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
4: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدوره التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدوره التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدوره التكوينيه كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمات ما بين وزاره الفلاحه والتصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل التكوين ديال واحد 10000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هذه السنه هذه 2026 دونك عندنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه واللي غتبدا ان شاء الله الانطلاقه ديال اليوم حتى الاواخر ديال شهر دجنبر ان شاء الله.
1: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
5: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
6: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
7: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
5: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
1: خارج الحدود حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وآخر ملفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري. هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة 5 لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا
8: الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
1: وفي عالم مستدير دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
10: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هذه الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة، قلت السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية بشوية تخرج من المدرسة ودخلت هذه الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
9: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفسير كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
10: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين اللوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ اللوتار، اللوتار تنجيبو طرف ديال الشجره تنطرسو على الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الاله وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تا هو تناخذو العود ناخذو الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مابقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
9: ولكن معلم، وسط هذا المسار كاين مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيت ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. في هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهذه الدرجه؟
10: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الاله فين تتعزف، هي خاصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الاله. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الالات حيت الالات كل واحد وكيفاش تيساوي الاله ديالو، كاين اللي تيساوي طالعه وكاين اللي تيساوي هابطه. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الاله هو اللي غيعزف عليها.
9: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الاله كتجي اللحظه اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظه كيتولد فيها الصوت مع اول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الاله وكيخرج بشكل نغمه باش يتحول لعمل يدوي الى موسيقى كتسمعها الاذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الاله وشنو الدور اللي كتلعبوا طريقه السرعه في الجوده ديالو؟
10: بالنسبه للوتار ولا اي اله، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير انت، حيت دابا الموسيقى كاين الات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين الات تبغي تخرج فيها الصوت ايجي، وكاين الات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك صوت، عصا تعطيك صوت.
9: المعلم المرو حاليا للشكل، الشكل عنده حكايه بوحده، كل اله عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجماليه والوظيفه وبين روح الصنعه وبصمه الحرفي. بالنسبه للتصميم، منين كتجيكم الفكره؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديده؟
10: بالنسبه لهاد الاله، هاد الالات اللي تتشوفي مورايا انا ديال الجليج المغربي والرايه المغربيه، دخلنا فيهم شويه ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا، تيصوبوا لك باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
9: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
10: ديما كاين الامل، ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير لي واحد الحافز، تنقول لي جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه. جيو، الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
9: المعلم، قبل ما نختموا الحلقة ديالنا، لكل حرفة كلمة أخيرة كتستاهل أنها تسمع، كلمة من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصناعة. شنو كتعني لك هذه الصناعة؟ هذه
10: الحياة، صناعة الآلات الموسيقى بالنسبة لي الحياة، هي الهواية المفضلة عندي أنا، بالنسبة لي ماشي حرفة، أنا هواية.
9: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميلة اللي عطيتينا. من قطعة خشب كتبدأ الحكاية، ومن يد الحرفي كتولد الصوت، هكذا كتستمر الحرفة، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمة كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جاية من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: من إقليم طاطا انطلقت المرحلة الخاصة الأولى من رالي أولا إنرجي المغرب في اتجاه زاغورة ضمن النسخة 27 من هذا الموعد الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتشكل مرحلة طاطا زاغورة أولى محطات المنافسة الفعلية بعد استكمال عمليات الفحص الإداري والتقني بمدينة أكادير، لتضع المتسابقين أمام مسارات تتطلب السرعة والدقة والقدرة على التحمل والتكيف مختلفة. وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الأبطال العالميين من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية في منافسة تشمل فئتي الدراجات النارية والسيارة. ويمتد المسار الإجمالي لفئة الدراجة النارية على 2633 كيلومترا، منها 1526 كيلومترا من المراحل الخاصة، فيما تبلغ المسافة الإجمالية لفئة السيارات 2696 كيلومترا، منها 1589 كيلومترا من المراحل الخاصة.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دوليا، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير لإسماعيل الملكي.
2: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
13: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
4: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدورات التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدورات التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدورات التكوينيه كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمات ما بين وزاره الفلاحه والتصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل التكوين ديال واحد 10000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هذه السنه هذه 2026 دونك عندنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه واللي غتبدا ان شاء الله الانطلاقه ديال اليوم حتى الاواخر ديال شهر دجنبر ان شاء الله.
13: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
5: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
6: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد لاختيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايجي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
7: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
5: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
13: خارج الحدود حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وآخر ملفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينوس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري. هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية، وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
14: وفي عالم مستدير، دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس، ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم، كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة 323 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعة المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
16: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
15: والختم من العيون، حيث أعطت جامعة ابن الزهر الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، وهي مؤسسة جديدة مخصصة لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنموية للمنطقة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى معك إكرام جعفري.
8: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد سيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
15: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
18: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
13: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دولياً، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير إسماعيل الملكي.
2: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
13: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
19: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
4: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدورات التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدورات التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدورات التكوينيه كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمت ما بين وزاره الفلاحه والتصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل تكوين ديال واحد 10,000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا في واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هذه السنه هذه 2026 نوعدنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه واللي غتبدا ان شاء الله انطلاقه ديال اليوم حتى الاواخر ديال شهر دو جانفير ان شاء الله.
19: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت، الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 10 من 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
5: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
6: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيست كبير في المغرب الرقطخ كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر إيدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون أرتيستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الآخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
7: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. حقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. حقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
5: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
19: خارج الحدود حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب.
13: في الرياضة اللحظة وياخر منفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينوس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري.
8: هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية، وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
13: وفي عالم مستدير، دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة

0: كأس أمم إفريقيا ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ركائز الاستجابة الجنائية المغربية، السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 من شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 من شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
1: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إنغمس نيم كورا إنغمادن دينامون
5: دقراغلة.

0: تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزلين غميسن قماب راديو سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: في رحاب جامعة القدس استهل كرسي الدراسات المغربية عامه الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية تسلط الضوء على الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين. اللقاء شكل منصة أكاديمية لإبراز الشواهد الحية على عمق الحضور المغربي الممتد في المدينة المقدسة. وخلال هذا اللقاء أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على أن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها.
2: عمل هذه الندوة للكرسي المغربي الذي افتتح في جامعة القدس وهو أساسه لعمل دراسات وأبحاث على طبيعة العلاقة المغربية الفلسطينية.
3: قدم هذه العلاقة الطيبة الوثيقة مع هذه المدينة المقدسة ومع الأرض المقدسة. الآثار المغربية تقريبا موجودة في كل مكان وفي كل مدينة، بدءا في المسجد الأقصى المبارك ومجاورة المسجد الأقصى المبارك في حارة المغاربة، فقد نال المغاربة على شرف المجاورة مجاورة المسجد الأقصى المبارك وسميت الحارة باسمهم إقرارا بمكانتهم.
1: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه المعالم ليست مجرد مبان أو حجج وقفية، بل هي ذاكرة تاريخية واجتماعية حية تجسد التلاحم المستمر بين المغاربة وفلسطين.
4: قمت بعمل دراسة حول التوزيع المكاني والجغرافي للوجود المغربي في مدينة القدس، مع تسليط الضوء عن العلاقات أو المنظومة لوجود الوجود المغربي في مدينة القدس، والتي كشفت الدراسة عن أن هذا الوجود ليس عبارة عن مواقع منفصلة، إنما هو عبارة عن نظام متكامل.
1: المشاركون في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشيفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
5: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
6: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
5: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
0: ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو
8: ماب راديو
7: نشرة الأخبار على ماب راديو. نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دوليا، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير لإسماعيل الملكي.
8: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
7: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
9: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة. كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوري على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
7: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بالجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
10: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدوره التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدوره التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والإيجابية ديال الضيعات ديالهم. دونك هاد الدورة التكوينية كيجيو في الإطار ديال واحد الشراكة اللي تبرمات ما بين وزارات في الحوض السيل البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجموعة ديال القرض الفلاحي من أجل التكوين ديال واحد 10,000 مستفيد. دونك على صعيد المديرية الإقليمية للوجدة دونك عندنا تقريبا واحد 2,200 مستفيد إن شاء الله اللي غيستافدوا من هاد التكوين هذا واحد الفترة ديال 3 سنوات إن شاء الله. هاد السنة هذه 2026 دونك عندنا إن شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعة تكوينية واللي غتبدا إن شاء الله الانطلاقة ديال اليوم حتى الأواخر ديال شهر دو جانفير إن شاء الله.
7: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
11: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
12: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايجي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
13: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي حقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء دوران العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب حقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
11: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
7: خارج الحدود حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وياخر ملفات هذه النشرة استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري. هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها وذلك بمناسبة الدورة 5 لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون 3 بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب. وفي عالم مستدير دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ما براديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
15: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في جديد نبض الرياضة وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وفي البداية تغلب المنتخب الوطني المغربي على مضيفه منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فري ستيت ستاديوم بجنوب أفريقيا برسم الجولة الثانية من المجموعة الأولى. ولحساب ذاتي المجموعة فاز المنتخب الغابوني على ضيفه النيجيريا بنتيجة هدفين نظيفين منتزعا المركز الثاني ومن المجموعة الأولى إلى الثانية، حيث اكتسح منتخب الفراعنة مضيفه جنوب السودان بخماسية نظيفة محافظا بذلك على صدارة المجموعة بأربع نقاط. وفاز منتخب البنين على نظيره الموريتانية بهدفين مقابل هدف لحساب المجموعة السادسة ليلتحق بصدارة المجموعة منصفة مع الخيول البوركينابية. وفي المجموعة التاسعة عاد المنتخب الجزائري بتعادل مثير من ميدان بوروندي بعد تخلفه في النتيجة بهدفين دون رد. ومن أمم إفريقيا نحو منافسات دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول، تغلب المنتخب الإسباني على ضيفه الكرواتية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيث برسم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. وسجل أهداف اللقاء كل من لامين يامال في الدقيقتين الثانية والثالثة والستين، ومارك بوبيل في الدقيقة 31، ونيكو ويليامز في الدقيقة 89. وضمن نفس المجموعة عاد المنتخب الإنجليزي بفوز مهم من ميدان المنتخبية التشيكية بنتيجة هدفين دون رد، وسجل هدفي لقاء أنطوني جوردون في الدقيقة 47 وهاري كين في الدقيقة 69. ومن عالم المضرب تفوق الروسي دانييل ميدفيديف على مواطنه أندري روبليف وتوج بلقبه الثالث لهذا العام بعد الفوز عليه بحصة 7-5 و6-4 في نهائي دورة هانجو الصينية لكرة المضرب. وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقعة بين المصنف الأول في الدورة وسادسا عالميا ومواطنه المصنف 24. وبعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الأولى ارتكب روبليف هفوة عند التعادل 5-5 منحا الأفضلية لمواطنه. توج الإسباني أليخاندرو دوفيدوفيتش فوكينا بلقب دورة تشينغدو الصينية لكرة المضرب في المباراة النهائية على البولندي هوبرت هوركاش بنتيجة 6-4 و7-6 و9-7 وأحرز الإسباني لقبه الثاني في مسيرة الاحترافية عقب مباراة طويلة حسمت بفوارق ضئيلة. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا في إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية، تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى العاشرة لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
12: الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد لاختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايجي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
13: بحال هذا الشيء نورمالمون خاصو يكون العام كامل، و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي، لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله، كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب، لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال، ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
11: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
16: تعلمنا في هاد لي 5 شهور بزاف الحوايج منهم لا برودكشن سيليكشن ديال التراكس فريزين ترانزيشنز اند ا لوت اوف ستاف اللي كانوا فريمون انتريستين مع مستر اي دي مع رقطق نورا.
11: وأطلق على هذه الدورة اسم تكوين، وشكلت بالنسبة إلى الشباب المستفيدين فرصة لاكتشاف مهارات تقنية ومهنية جديدة، فضلا عن لقاء فنانين آخرين صاعدين والاستفادة من خبرة مهنيين راكموا تجارب في المجال. وتسعى موغا كونكت للمساهمة في هيكلة المشهد الموسيقي والإلكتروني المغربي وتأهيله مهنيا عبر توفير أدوات للمواهب الشابة تمكنها من تطوير مهاراتها وهويتها الفنية وآفاقها المهنية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دوليا، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير إسماعيل المالكي.
2: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
4: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
5: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدورات التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدورات التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدورات التكوينيه كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمت ما بين وزاره الفلاحه والتصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل التكوين ديال واحد 10000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين. هذا واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هذه السنه هذه 2026 دونك عندنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه واللي غتبدا ان شاء الله الانطلاقه ديال اليوم حتى الاواخر ديال شهر دجنبر ان شاء الله.
4: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
6: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
7: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطاق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
8: بحال هذا الشيء نورمالمون خاصو يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
6: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
4: خارج الحدود حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وآخر ملفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري.
9: هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى
4: بجانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولى سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف، ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية، وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
9: وفي عالم مستدير، دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس، ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: من إقليم طاطا انطلقت المرحلة الخاصة الأولى من رالي أولا إنرجي المغرب في اتجاه زاغورة ضمن النسخة 27 من هذا الموعد الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتشكل مرحلة طاطا زاغورة أولى محطات المنافسة الفعلية بعد استكمال عمليات الفحص الإداري والتقني بمدينة أكادير، لتضع المتسابقين أمام مسارات تتطلب السرعة والدقة والقدرة على التحمل والتكيف. وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الأبطال العالميين من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية في منافسة تشمل فئتي الدراجات النارية والسيارة. ويمتد المسار الإجمالي لفئة الدراجات النارية على 2633 كيلومترا، منها 1526 كيلومترا من المراحل الخاصة، فيما تبلغ المسافة الإجمالية لفئة السيارات 2696 كيلومترا، منها 1589 كيلومترا من المراحل الخاصة.
10: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
10: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
14: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
13: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي، والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
12: أول إذاعة إخبارية 100%
15: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصور التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصور التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجليزي ساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصور محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصور منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصور عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصور متزوجة وأم لطفل.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 من شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
17: ماب راديو،
18: نشرة الأخبار على ماب راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دوليا، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير لإسماعيل المالكي.
2: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
17: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
5: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدورات التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدورات التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والايجابي ديال الضيعات ديالهم. دونك هذه الدورات التكوينيه كيجيو في الاطار ديال واحد الشراكه اللي تبرمت ما بين وزاره الفلاحه والتسير البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والمجموعه ديال القرض الفلاحي من اجل التكوين ديال واحد 10,000 مستفيد. دونك على صعيد المديريه الاقليميه للوجده دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله. هاد السنه هذه 2026 وعندنا ان شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعه تكوينيه واللي غتبدا ان شاء الله انطلاقه ديال اليوم حتى الاواخر ديال شهر دجنبر ان شاء الله.
17: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت، الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
6: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
7: من الأولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الأختيست كبير في المغرب الرقطخ كيفاش نصيبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو إيبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر إيدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون أرتيستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الآخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
8: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي. لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار، المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب. لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
6: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
17: خارج الحدود حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية، لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب.
4: في الرياضة اللحظة وياخر منفات هذه النشرة، استعرض المغرب ببوينس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال، مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري.
19: هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجيهان بيجو مسؤولة مسار الزبناء في المؤسسة ذاتها، وذلك بمناسبة الدورة الخامسة لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون الثلاثة بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية، وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
4: وفي عالم مستدير دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين.

0: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم، في تقديمها إكرام جعفري إلى أبرز العناوين. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. بوركينا فاسو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره المالي وديا بطنجة بدل المنتخب الغاني. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب خدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميديران بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. وفي السياق ذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية. إسماعيل المالكي.
3: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: نواصل جولتنا الإفريقية، حيث تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في أشغال المؤتمر الإفريقي الثاني للمجلس الدولي للتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذي ينعقد في 28 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2026 تحت شعار نحو 2030 تفعيل الإدماج والابتكار والأثر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويمثل المنظمة في هذا المؤتمر الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين السمار ومدير المعاهد التعليمية ومراكز التكوين بالمنظمة عبد الرزاق بوغنبور. إلى بوركينا فاسو، حيث تم الأمس بواغادوغو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب بطاقة تكرير أولية تصل إلى 164 طنا سنويا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى معالجة وتحويل الموارد المنجمية محليا. في السياق أفاد

0: وسائل إعلام محلية بأن هذه المنشأة جاءت ثمرة استثمار تجاوزت قيمة 11 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، حيث قامت الدولة البوركينابية بتعبئته لا سيما عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة بشراكة مع القطاع الخاص الوطني. ونختم جولتنا الإفريقية بالرياضة. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم تقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسهما لأسباب داخلية. هذا وكان أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين لصفر أمس الثلاثاء ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: الحملة ثانمورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهما نقيتو ذاث النس أسرم ذم زوارو زي عربعيس قوسا أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السيميغانا مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجخاكة تحت غاشين تنمل يتجنقل منطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويد فوتو كوبير نصفحة نيخي يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبير لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشوني نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتين سجريت ذي وسلم ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
3: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: خلال دورته العادية لشهر شتنبر صدق المجلس الإقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صدقوا على ملحق الاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الإقليمي لإنجاز هذا المشروع ب 650 ألف درهم.
5: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال، يعني التمدرس، دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
4: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم. تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
0: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لتوسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات. دوليا، أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية مهددون بتداعيات ظاهرة النينيو حسب منظمة اليونيسف. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. التقرير لإسماعيل الملكي.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في خبر آخر، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة. كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
0: جرى بمقر الدار العائلية القروية بنيز نسن بجماعة تفوغالت المتواجدة بإقليم بركان إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا التصريح لرئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة ومنسق المشروع فؤاد زهيري.
8: كنتواجدوا اليوم باش نعطيو انطلاقه هذه الدوره التكوينيه في مجال الثقافه الماليه. هذه الدوره التكوينيه اللي غادي نساعدوا الفلاحه باش يفهموا التدبير المالي والإيجابية ديال الضيعات ديالهم. دونك هاد الدورة التكوينية كيجيو في الإطار ديال واحد الشراكة اللي تبرمت ما بين وزارات الفلاحة والتسير البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجموعة ديال القرض الفلاحي من أجل التكوين ديال واحد 10,000 مستفيد. دونك على صعيد المديرية الإقليمية للوجدة دونك عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد إن شاء الله اللي غيستافدوا من هاد التكوين هذا واحد الفترة ديال 3 سنوات إن شاء الله. هاد السنة هذه 2026 دونك عندنا إن شاء الله واحد 900 مستفيد اللي تقريبا وزعناهم على 26 مجموعة تكوينية واللي غتبدا إن شاء الله الانطلاقة ديال اليوم حتى الأواخر ديال شهر دجنبر إن شاء الله.
0: اختتمت بالصويرة دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية بعد 5 أيام خصصت للإنتاج الموسيقي وفن تنسيق الموسيقى وتطوير المسار المهني في إطار موغا كونكت الشق المهني من مهرجان موغا الذي تنظم دورته 30 شتنبر إلى غاية 4 أكتوبر بمدينة الرياح. المزيد في هذا التقرير.
9: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
10: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
11: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي حقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب حقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
9: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
0: خارج الحدود حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اليوم من أن أزيد من 25 مليون طفل في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية التي يتوقع أن تكون هذا العام الأقوى على الإطلاق. ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. وأعلنت اليونيسف أنها طلبت تمويلا بأزيد من 50 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن هذه الظاهرة في أمريكا اللاتينية لكنها لم تتمكن حتى 30 يونيو من جمع سوى نصف المبلغ المطلوب. في الرياضة اللحظة وياخر ملفات هذه النشرة استعرض المغرب ببوينوس آيرس رؤيته لنسخة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال مسلطا الضوء على طموح يتجاوز هذا الموعد الرياضي ليندرج في إطار استراتيجية أوسع للتنمية وتحديث البنيات التحتية والإشعاعي العالمية. تقرير إكرام جعفري.
12: هذه الرؤية قدمها كل من سفير المغرب في الأرجنتين فارس ياسر إلى جانب عثمان باتسي مكلف بمهمة في مؤسسة المغرب 2023 وجيهان بيجو مسؤولة مصاري الزبناء في المؤسسة ذاتها وذلك بمناسبة الدورة 5 لمؤتمر أولا سمايت الذي يحل في المغرب كضيف شرف ويلتئم فيها مهني الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والابتكار وصناعة الترفيه. وأبرز المتداخلون 3 بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مكثف للشباب أن هذا الطموح يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والمجالية وكذا وسيلة للإدماج وتنمية قدرات الشباب.
0: وفي عالم مستدير دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير وذلك عوض المنتخب الغاني. الجامعة أضافت في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسيهما لأسباب داخلية. يذكر أن أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين نظيفين أمس ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لمستمعينا الأوفياء وفي أمان الله.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
13: هاد الحرفة تعلمتها من والدي، حيت الوالد ديالي كان في هاد المجال ديال الآلات الموسيقية وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي وحبيت هاد الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة قول السن ديال 12 سنة وكنت نمشي عند الوالد المحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر، بقيت شوية وشوية تخرج من المدرسة ودخلت هاد الحرفة اللي عطاتني كرامة ديالي.
4: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
13: كاين بزاف الالات الموسيقيه المغربيه، كاين البندير، كاين اللوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الالات. مثلا ناخذ اللوتار، تنجيبوا طرف ديال الشجره تنطرسوا عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبوا لامونش وتركبوا لامونش وتنقلبوا على الجلد وترطبوا الجلد وتنجلدوا الاله ورتبوا لها المسائل ديالها وتتولي جاهزه للعزف. اما بالنسبه للبندير تاهو تناخذوا العود ناخذوا الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مابقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظوا على الالات ديالنا القديمه، حيت الا ما حافظتيش على الالات القديمه حتى الجديده ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا الجديده مبنيه على القديمه.
4: ولكن معلم، وسط هاد المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. فهاد المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهاد الدرجه؟
13: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الاله فين تتعزف، هي خصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الاله. الا تحطات لاموس جيست فاش يجي الفنان ما تبقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
14: تبارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كلها التفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول لعمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هذا الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبو طريقة السرعة في الجودة ديالو؟
13: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير انت، حيت دابا الموسيقى كاين الات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين الات تبغي تخرج فيها الصوت ايجي، وكاين الات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك الصوت، عصا تعطيك الصوت.
14: نمروا حاليا للشكل. الشكل عنده حكاية بوحده، وكل آلة عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجمالية والوظيفة وبين روح الصنعة وبصمة الحرفي. بالنسبة للتصميم، منين كتجيكم فكرة واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديدة؟
13: بالنسبة لهذه الآلات اللي تتشوف مورايا انا، ديال الجليج المغربي والرايه المغربية، دخلنا فيهم شوية ديال الذكاء الاصطناعي. تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا، تيصوبوا لك باش انت تعطي الصورة ديال هاد الآلة وتبين التراث ديال هاد الآلة، وباش تعرف ان هاد الآلة جاية من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليدية.
14: كسؤال ما قبل الأخير، اليوم بقى هاد الحرفة ما مرتبطش غير بالأيادي اللي حافظت على الأسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش يقربوا منها أكثر؟
13: ديما كاين الامل، ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير لي واحد الحافز، تنقول لي جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه. جيو، الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
14: المعلم، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، لكل حرفه كلمه اخيره كتستاهل انها تسمع، كلمه من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصناعه. شنو كتعني لك هذه الصناعه؟ هذه
13: الحياه، صناعه الالات الموسيقى بالنسبه لي الحياه، هي الهوايه المفضله عندي انا. بالنسبه لي ماشي حرفه، انا هوايه.
14: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميله اللي عطيتينا. من قطعه خشب كتبدا الحكايه، ومن يد الحرفي كيتولد الصوت. هكذا كتستمر الحرفه، يد كتعلم، يد كتبدع، ونغمه كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه جايه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
17: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
16: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
16: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
7: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
16: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الغياب والتأخر الوظيفي من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية اللي كتأثر بصورة مباشرة على سير العمل وكفاءة المؤسسات، والأثر ديالهم أكيد كتكون حتى على الفرد الموظف وعلى زملائه وعلى فريق العمل. وكياخذ الغياب الوظيفي شكل انقطاع على العمل لفترة محددة سواء كان مبرر أو غير مبرر، بينما كيشير التأخر الوظيفي لعدم التزام الفرد بوقت بداية العمل أو الحضور في الوقت المحدد. ومن منظور سلوكي، هذه الممارسة ماشي مجرد إخلال بالانضباط الإداري، وإنما هي سلوكيات كتسبقها ظروف معينة وتفكير معين وكتعطي نتائج تقدر تساعد على استمرارها. وكينطلق المنظور السلوكي من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإنساني كيتأثر بالبيئة اللي كيعيش فيها الفرد المعني وباللي كيترتب عليها من نتائج. لذلك الغياب والتأخر ما كيجيوش من فراغ، ولكن كيبانوا في سياق تنظيمي وتربوي واجتماعي معين. يقدر يتأخر الموظف نتيجة عوامل شخصية بحال صعوبة المواصلات أو بسبب التزامات أسرية قاهرة أو بسبب اضطراب تنظيم الوقت، ويقدر يرتبط السلوك بعوامل مهنية بحال ضغط العمل أو ضعف الرضا الوظيفي أو غياب المحفزات. لذلك فهم السلوك كيتطلب تحليل العلاقة بين الفرد والبيئة التنظيمية اللي كيعمل فيها. ويمكن تفسير الغياب والتأخر الوظيفي من خلال مفهوم التعزيز في علم النفس السلوكي. فالسلوك اللي كيؤدي لنتيجة مريحة أو إيجابية بالنسبة للفرد يقدر مستقبلا يتكرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى التأخر المتكرر لتجنب مهمة صعيبة أو للتقليل من مشاكل أو لحصول على فترة راحة إضافية بدون وجود تبعات واضحة، يقدر يتعلم الفرد بصورة تدريجية أن التأخر كيحقق ليه من فعة معينة. وفي المقابل، إذا كانت المؤسسة كتطبق قواعد واضحة ومتسقة وكتربط الالتزام بالمواعيد وبالتقدير والتحفيز، فالسلوك المنضبط يمكن يصبح أكثر استقرار. ويمكن أيضا فهم الغياب الوظيفي باعتباره سلوك تقدر تأثر فيه نتائجه المباشرة وغير المباشرة. ممكن يستخدموا بعض الأفراد الغياب كوسيلة لتجنب ضغوط مهنية أو اجتماعية معينة، وإذا أدى الغياب للتخفيف مؤقت للتوتر أو الإرهاق يقدر يصبح هذا الأمر وراء تكرار السلوك. إلا أن هذا التفسير ما كيعنيش أن كل حالة الغياب ناتجة على الرغبة في تجنب العمل، فالغياب يقدر يكون بسبب مرض أو ظروف أسرية طارئة أو لأسباب خارج على إرادة الفرد. لذلك خاص دائما التمييز بين الغياب المشروع والغياب المتكرر اللي كيتحول سلوك مكتسب، وكتأدي ثقافة تنظيمية دور مهم في تشكيل سلوك الحضور والانضباط. فإذا كانت المؤسسة كتسامح بصورة مستمرة مع التأخر والغياب بدون تطبيق القواعد المعلنة، فهذا الأمر ممكن يعطي للعاملين تصور بأن الالتزام ماشي ضرورة فعلية، وفي هذه الحالة يقدر يتحول السلوك الفردي لظاهرة جماعية، وحتى الموظف اللي كيكون جديد يقدر يلاحظ أن بعض العاملين كيتأخروا بصورة متكررة بدون ما كيترتب على ذلك أي أثر، فكيفهم أن هذا السلوك مقبول ضمنيا في المؤسسة. ومن ناحية سلوكية أيضا يمكن اعتبار التعزيز الإيجابي وسيلة للحد من الغياب والتأخر، والمقصود منه هو دعم السلوك المرغوب من خلال التقدير أو المكافأة أو الاعتراف بالمجهود. فمن اللي كتقدر المؤسسة الالتزام بالمواعيد والانضباط في الحضور فهي كتزيد من احتمال استمرار هذه السلوكيات. إلا أن التحفيز ما خصوش يكون مادي فقط، ولكن يمكن يكون في التقدير المعنوي أو فرص للتطور المهني أو إشراك الموظف في اتخاذ القرار أو توفير بيئة عمل منظمة أكثر. وفي المقابل يمكن تستخدم المؤسسات العواقب التنظيمية للحد من السلوكيات غير المرغوبة، شرط تكون واضحة ومتدرجة ومتسقة حتى ينقص التوتر ويزيد الرضا الوظيفي وما تظهر السلوكيات أخرى سلبية كتأثر على سير العمل. لذلك المنظور السلوكي الفعال كيرتكز على تعديل البيئة اللي كيظهر فيها السلوك المرفوض، وما يمكنش إغفال البعد الاجتماعي للظاهرة. فالعمل ماشي مجرد علاقة اقتصادية بين الفرد والمؤسسة، وإنما هو مجال للتفاعل الاجتماعي والانتماء وتبادل الأدوار، لأن ارتفاع معدلات الغياب والتأخر يقدروا يؤديوا لزيادة الأعباء على بقية الموظفين وإضعاف روح الفريق وتراجع الثقة المتبادلة، وتكرار هذه السلوكيات والتطبيع مع عدم التزام داخل المؤسسة. ومن هنا محاربة الغياب والتأخر الوظيفي خاصها تحديد أنماط هذا السلوك وأسبابه ونتائجه، ثم تدخل على مستوى الفرد وأيضا البيئة التنظيمية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتستخدم آخر ما كاين في التقنيات لتسجيل الحضور وأيضا الخروج بعد الانتهاء من العمل لتفادي العوامل المرتبطة بظاهرة الغياب والتأخر. فتنظيم ساعات العمل وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين وتوضيح التوقعات المتعلقة بالحضور والانضباط هي مسائل ضرورية لتفادي المشاكل، وكل مؤسسة عندها نظامها الداخلي كيطلع عليه كل موظف من أول يوم ديال الالتحاق دياله، كاين فيها المشترك مع جميع المؤسسات سواء تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكاين أيضا اللي خاص بها وكيتلائم مع طبيعة العمل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
3: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
2: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء بالرباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
5: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاعي المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
2: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة، وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية، ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره من ليسوتو

0: رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. بلغنا لرئاسة الحكومة ذكر أنه بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش الأربعاء بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. بحسب البلاغ، يأتي هذا القرار الحكومي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعير الحالية دون أي زيادة على المواطنين. ووقفت اللجنة على توفر المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، كما تم التأكيد على أن تموين السوق الوطنية يتم بشكل منتظم على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغط الذي يعرفه التزود بالمنتجات الطاقية في العالم، إذ تتوفر المملكة على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما. وسجل البلاغ أن مهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص سيتمكنون على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئة بالمنصة مواكبة.transport.gov.ma وتتبعها بشكل إلكتروني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: دورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلع انطلقت فعالياتها، دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
4: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق، وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة ب40 أو ما يفوق 40 فيلم.
3: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي، تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطة محطات ثقافية.

0: مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ما براديو.
1: البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 4.6% في أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مواصلا تشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وجاءت الزيادة التي كانت متوقعة ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بإجمالي 100 نقطة أساس، مع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف البالغ بين 2 و3%.
2: قرر مجلس الإدارة رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وتعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، فالتضخم مرتفع للغاية وقد تفاقم بفعل ضغوط القدرة الإنتاجية المحلية.
1: وحذر البنك المركزي من تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونمى الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الفصل الثاني على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في الفصل الأول.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري ب3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
5: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
4: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدمه السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أوزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
7: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولد التاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات واكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
4: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
1: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت السيدة المنصوري في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المنصوري
8: المولوي السامي هذا اليوم، وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برافو
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في جديد نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من التصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وفي البداية تغلب المنتخب الوطني المغربي على مضيفه منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فري ستيت ستاديوم بجنوب أفريقيا برسم الجولة الثانية من المجموعة الأولى. ولحساب ذاتي المجموعة، فاز المنتخب الغابوني على ضيفه النيجيريا بنتيجة هدفين نظيفين منتزعا المركز الثاني ومن المجموعة الأولى إلى الثانية، حيث اكتسح منتخب الفراعنة مضيفه جنوب السودان بخماسية نظيفة محافظا بذلك على صدارة المجموعة بأربع نقاط. وفاز منتخب البنين على نظيره الموريتانية بهدفين مقابل هدف لحساب المجموعة السادسة ليلتحق بصدارة المجموعة منصفة مع الخيول البوركينابية. وفي المجموعة التاسعة عاد المنتخب الجزائري بتعادل مثير من ميدان بوروندي بعد تخلفه في النتيجة بهدفين دون رد. ومن أمم إفريقيا نحو منافسات دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول، تغلب المنتخب الإسباني على ضيفه الكرواتية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيث برسم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. وسجل أهداف اللقاء كل من لامين يامال في الدقيقتين الثانية والثالثة والستين، ومارك بوبيل في الدقيقة الحادية والثلاثين، ونيكو ويليامز في الدقيقة التاسعة والثمانين. وضمن نفس المجموعة عاد المنتخب الإنجليزي بفوز مهم من ميدان المنتخب التشيكي بنتيجة هدفين دون رد، وسجل هدفي اللقاء أنطوني غوردون في الدقيقة 47 وهاري كين في الدقيقة 69. ومن عالمي المضرب تفوق الروسي دانييل ميدفيديف على مواطنه أندري روبليف وتوج بلقبه الثالث لهذا العام بعد الفوز عليه بحصة 7-5 و6-4 في نهائي دورة هانجو الصينية لكرة المضرب. وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقعة بين المصنف الأول في الدورة وسادسا عالميا ومواطنه المصنف 24. وبعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الأولى ارتكب روبليف هفوة عند التعادل 5-5 منحا الأفضلية لمواطنه. توج الإسباني أليخاندرو دوفيدوفيتش فوكينا بلقب دورة تشينغدو الصينية لكرة المضرب في المباراة النهائية على البولندي هوبرت هوركاش بنتيجة 6-4 و7-6 و9-7 وأحرز الإسباني لقبه الثاني في مسيرة الاحترافية عقب مباراة طويلة حسمت بفوارق ضئيلة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين في إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
5: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
4: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدمه السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
7: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولد التاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
4: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و 60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة. ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطلق 34 مشروعا جديدا بكلفة مالية إجمالية تفوق مليار درهم بجهة الدار البيضاء ستات. الجامعة الأورو متوسطية بفاز في المرتبة الأولى وطنيا والثالث 123 عالميا في تصنيف الجامعات المستدامة. وافتتاح المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة قطب جديد لتكوين المهندسين بالعيون. البداية من جهة الدار البيضاء ستات، حيث عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمقر الجهة دورتها العادية لشهر شتنبر الجاري برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة وبحضور محمد أمهيديا والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة الفداء مرسي السلطان إلى جانب مدير وأطر الوكالة وأعضاء اللجنة. وأوضح بلاغ للوكالة أنه في مستهل الاجتماع قدم مصطفى الغازي مدير الوكالة عرضا حول مدى تقدم المشاريع والبرامج إلى غاية شهر شتنبر 2026 في إطار التتبع المنتظم لمراحل تنفيذ المشاريع ومواكبة تقدمها على مستوى مختلف أقاليم الجهة، حيث بلغ عدد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز 11 مشروعا بكلفة مالية إجمالية تناهز 377 مليون درهم. كما تم إنجاز 14 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 247 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ 83% لصالح 83 جماعة تضم أزيد من 3 مليون نسمة. وإلى فاس، حلت الجامعة الأورو متوسطية بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والمرتبة الثالث 123 عالميا في نسخة 2026 من التصنيف الدولي للجامعات المستدامة UI Green Matrix Sustainable University Rankings الذي يضم جامعات من 110 دول. جيهان معطر والتفاصيل.
10: هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة في مجال التنمية المستدامة ويكرس التزامها بنموذج جامعي يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث والابتكار والمسؤولية البيئية والمجتمعية والانفتاح الدولي وجودة البيئة الجامعية. ويعد تصنيف UI Green Matrix من بين التصنيفات الدولية المتخصصة في استدامة مؤسسات التعليم العالي، ويقيم الجامعات وفق عدة أبعاد من بينها التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة وتدبير المياه والنفايات والتنقل والحكامة. وتندرج هذه المرتبة الجديدة ضمن دينامية أوسع من الاعتراف الدولي بالجامعة الأورو متوسطية بفاس من خلال إدراجها ضمن عدد من التصنيفات الجامعية الدولية المرجعية. ففي تصنيف روند يونيفرسيتي رينكينج لعام 2026 احتفظت الجامعة بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني بعدما كانت قد احتلت في النسخة السابقة المرتبة الثانية إفريقيا خلف جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما تظهر الجامعة الأورو متوسطية بفاس في تصنيف تايمز هاير إدوكيشن لعام 2026 حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني وتندرج ضمن الفئة التي تتراوح بين المرتبتين 401 و600 عالميا.
9: والختم من العيون، حيث اعطت جامعه ابن الزهر الانطلاقه البيداغوجيه للمدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه، وهي مؤسسه جديده مخصصه لتكوين المهندسين تماشيا مع الاحتياجات التنمويه للمنطقه والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. تفاصيل اوفى معك اكرام جعفري.
11: يندرج وحدات هذه المؤسسة ضمن استراتيجية جامعة ابن زهر الرامية لتعزيز حضورها الأكاديمي بالأقاليم الجنوبية وتقريب التكوينات من الطلبة، بما يعكس توجهها نحو تطوير عرض جامعي يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات التنمية عبر الانفتاح على تخصصات علمية واعدة. وقال رئيس الجامعة ابن زهر نبيل حمينة في كلمة خلال حفل الافتتاح إن إحداث المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء وتنويع العرض الأكاديمي للجامعة والانفتاح على التخصصات الواعدة التي تتلائم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل. وأضاف أن المؤسسة مفتوحة أمام الطلبة من مختلف جهات المملكة وتراهن على إعداد كفاءات وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في مواكبة الدينامية التنموية للبلاد بشكل عام. وأكد السيد حمينة أن إحداث هذه المؤسسة يترجم التزام الجامعة بإحقاق العدالة المجالية من خلال شبكة من المؤسسات الجامعية التي تغطي المدن الرئيسية التابعة لنفوذها الترابي، مما يتيح تقريب التكوينات الجامعية من الطلبة وعائلاتهم. وأبرز من جهة أخرى أن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة تنتمي إلى جيل جديد من مدارس المهندسين بالمغرب، والتي احتضنت بنياتها الأولى جهة العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب قبل تعميمها المرتقب على الصعيد الوطني. وبخصوص أفاق التنمية بالمنطقة، سلط رئيس الجامعة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى بالجهة، مشيرا إلى أن هذه الأوراش تتطلب كفاءات هندسية عالية المستوى قادرة على مواكبتها وتطويرها وضمان استدامتها.
9: وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
3: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
2: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
5: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى الأخرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاعي المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
2: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حالياً من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوماً، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دولياً، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلاً في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: دعوة أممية لحماية بيانات الأرصاد الجوية من تهديد التداخل الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. كلفة موجة الحرف

0: الناتج عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية. بحسب المنظمتين الأمميتين بمناسبة انطلاق ندوة عالمية مشتركة بالعاصمة السويسرية، فإن التدخلات الراديوية الناتجة عن الاستخدام المتزايد للترددات من قبل خدمات الاتصالات اللاسلكية والفضائية الأخرى من شأنها أن تعطل القياسات وتؤثر سلبا في دقة وتوافر البيانات اللازمة للتنبؤ بالطقس والاستعداد للأخطار البيئية. وحسب المنظمتين فإن أجهزة الاستشعار على الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس وأنظمة رصد البرق والمراقبة الهيدرولوجية تعتمد على نطاقات ترددية محددة لجمع البيانات وتبادلها، مؤكدتين أن حماية هذه الإشارات ومنع التدخلات الضارة مسألة تتعلق بالسلامة العامة ومن شأنها إنقاذ الأرواح. وصل ونشرتنا الإيكولوجية من القارة الأوروبية كلفة موجات الحر التي ضربت القارة سنة 2026 بلغت حوالي 113 مليار أورو، وتحملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ، ذلك بحسب تقديرات حديثة صادرة عن شركة أليانز للتأمين. تمثل هذه الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية الثلاثون حوالي 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع، بحسب دراسة أجرتها أليانز تريد عن اقتصاد المناخ في 2026. تأخذ هذه الدراسة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بأضرار الكوارث وخسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء. وقدرت أليانز تريد أن إيطاليا تتحمل العبء الأكبر بواقع 27.8 مليار أورو، تليها ألمانيا ب 25 مليار أورو، ثم فرنسا ب 20.1 مليار أورو. وتتجاوز خسائر إيطاليا خسائر ألمانيا رغم أن اقتصادها أصغر بشكل ملحوظ، إذ يصل تأثيرها على النمو إلى 1.19 نقطة مئوية مقارنة ب 0.54 نقطة في ألمانيا بحسب الدراسة دائما. ومع إضافة بلجيكا بخسائر بقيمة 9.4 مليار أورو وهولندا بخسائر بقيمة 9.2 مليار أورو، تصل حصة هذه الاقتصادات الخمسة إلى 81% من الإجمالي. في الهند، أعلنت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديتش الشمالية إلى 81 قتيلا. بحسب الهيئة فإن كميات الأمطار المسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت 66 مليمترا مقابل المعدل الموسمي البالغ 7.6 مليمتر، مبرزة أن هذه التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر أكثر من 2200 منزل وأزيد من 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. ولاية أوتار براديتش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بنحو 240 مليون نسمة تشهد عواصف رعدية خلال موسم الرياح الموسمية السنوية الممتد من يونيو إلى شتنبر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية قد حذرت من تزايد حدة الظواهر الجوية القصوى بما فيها العواصف الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط المناخية. يتم نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء النساء ووضعهن بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة، كما أن مكانة المرأة

0: في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكننا من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية آمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تمسكرت تنامور تمسوارو تيزمم تزاني نغتين مل تمسوارو إلا داركو الزاني الطاف نقوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درتنيس زغ قوزي سقواسن تين مل تمسوارو توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانا أما يزمم هالنيرخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسو السقنية نامور تين مل تمسوارو تتونن ديم شرك ننس أراكان تأتين مل تمسوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين مل ليك يازن نيغ تزول توسلم دمسوارو ليلا نغت ملط ليغ تزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت ليغي توزمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردا تنامورت نباب نتزانت تين مل غصاد نورزم تيفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتيغاوسيوين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجيوين تزانين هنا درتاج تيوي كدا سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق انت غصاد هنا لذا كرزمنت فلويني ماس

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
3: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
2: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
5: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
2: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجميع الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 من شتنبر. وأكد السيد بركة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسات الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى. من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد المنصوري على الثقة الملكية بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، مضيفا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة، وهو حدث مهم لبلادنا وللمرأة المغربية. وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء حول اللحظة المهمة التي نعيشها على الصعيد السياسي نظرا لوجود العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة إعادة الثقة في العمل السياسي. وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاستقلال عبد الجبار رشيدي وعبد الصمد قيوح ومحمد ولد الرشيد.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في جديد نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من التصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وفي البداية تغلب المنتخب الوطني المغربي على مضيفه منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فري ستيت ستاديوم بجنوب أفريقيا برسم الجولة الثانية من المجموعة الأولى. ولحساب ذاتي المجموعة، فاز المنتخب الغابوني على ضيفه النيجيريا بنتيجة هدفين نظيفين منتزعا المركز الثاني ومن المجموعة الأولى إلى الثانية، حيث اكتسح منتخب الفراعنة مضيفه جنوب السودان بخماسية نظيفة محافظا بذلك على صدارة المجموعة بأربع نقاط. وفاز منتخب البنين على نظيره الموريتانية بهدفين مقابل هدف لحساب المجموعة السادسة ليلتحق بصدارة المجموعة منصفة مع الخيول البوركينابية. وفي المجموعة التاسعة عاد المنتخب الجزائري بتعادل مثير من ميدان بوروندي بعد تخلفه في النتيجة بهدفين دون رد. ومن أمم إفريقيا نحو منافسات دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول، تغلب المنتخب الإسباني على ضيفه الكرواتية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيث برسم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. وسجل أهداف اللقاء كل من لامين يامال في الدقيقتين الثانية والثالثة والستين، ومارك بوبيل في الدقيقة الحادية والثلاثين، ونيكو ويليامز في الدقيقة التاسعة والثمانين. وضمن نفس المجموعة عاد المنتخب الإنجليزي بفوز مهم من ميدان المنتخب التشيكي بنتيجة هدفين دون رد، وسجل هدفي اللقاء أنطوني غوردون في الدقيقة 47 وهاري كين في الدقيقة 69. ومن عالم المضرب، تفوق الروسي دانييل ميدفيديف على مواطنه أندري روبليف وتوج بلقبه الثالث لهذا العام بعد الفوز عليه بحصة 7-5 و6-4 في نهائي دورة هانججو الصينية لكرة المضرب. وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقعة بين المصنف الأول في الدورة وسادسا عالميا ومواطنه المصنف 24. وبعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الأولى، ارتكب روبليف هفوة عند التعادل 5-5 منحا الأفضلية لمواطنه. توج الإسباني أليخاندرو دوفيدوفيتش فوكينا بلقب دورة تشينغدو الصينية لكرة المضرب في المباراة النهائية على البولندي هوبرت هوركاش بنتيجة 6-4 و7-6 و9-7، وأحرز الإسباني لقبه الثاني في مسيرة الاحترافية عقب مباراة طويلة حسمت بفوارق ضئيلة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين في إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو.
9: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف لواحد. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
3: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
2: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدمه السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000، ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء بالرباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
7: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولد التاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
2: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و 60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: أطفال ضروري خص الغذاء ديالهم يكون متوازن، يكون زعما متنوع، فهمتي؟ يعني ما يكونش فيه حوايج اللي ما عندها باش تنفعو. خص ضروري ندخلوا لهم شويه ديال الخضره، شويه ديال العديسه، شويه ديال الحوت، دونك التنوع في الماكله، وهكا كيكون حتى الوليد مزيان في صحته.
10: من الاحسن كيف ما قلت لك انهم يعطيوهم شي حاجه فيها بروتينات، شي حاجه فواكه خضر، شي حاجه اللي فيها البروتين اللي غتفيدو في الحياه ديالو، اللي غتفيدو حتى في الحياه الدراسيه ديالو. بحال دابا ملي كيكون جالس كيقرا ولا شي حاجه كيكون مركز مع الاستاذ.
11: اون بواط لانش كون بازي سور لي شوز كي سون ناتورال دابور دا ناتورال اون بو تروفي تو ناتورال. يمكن يكون فيها دي ليغوم نورمال، دي ليغوم نورمال، فروي نورمال، فيوند، بروتين كوم فيجيتال او انيمال.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: دعا المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس إلى ضرورة سن قوانين وتدابير تنظيمية صارمة من قبل الكونغرس الأمريكي لضبط وتأثير تقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن خيار التنظيم الذاتي لم يعد كافيا لوقاية العالم من المخاطر البرمجية والأمنية المحتملة لهذه التقنية المتقدمة. وأوضح غيتس في مقابلة أذيعت على شركة NBC أن أجهزة تنفيذ القانون والسياسيين مطالبون بالانخراط العاجل في النقاشات التشريعية لإقرار ضوابط وآليات رقابة ملزمة، مبرزا أن هذه الإجراءات التنظيمية لن تعيق مسار الابتكار في وقت تقتضي فيه السلامة العامة الحد من المخاطر الحقيقية المرتبطة بفقدان الرقابة على الأنظمة المستقلة. وتزامن موقف غيتس مع تصاعد المخاوف عقب حادثة خروج وكيل مستقل يعمل بالذكاء الاصطناعي عن السيطرة واختراقه إحدى الشركات وتجاوزه الرقابة البشرية، مما دفعه للانضمام إلى قائمة قيادة قطاع التكنولوجيا والمطالبة بتدخل حكومي عاجل يضع حدا لمخاطر التطوير غير المنضبط. في المقابل تواجه مبادرة التشريعية معارضة سياسية، حيث يعتبر معارضو فرض اللوائح التنظيمية أن القيود الحكومية قد تعرقل الابتكار وتمنح المنافسين الدوليين اليد العليا في سباق الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينفيه خبراء الميدان مشددين على أن احتمال وقوع مخاطر كبرى يظل قائما بدرجة تستدعي التنسيق والرقابة. وعلى المستوى الرقابي والتشريعي اقترح بعض صانعي السياسات اعتماد آلية مفتاح الإيقاف لمنح السلطات الفيدرالية القدرة على تعطيل النماذج البرمجية عند الضرورة، وهو إجراء لا يعارضه بيل غيتس لكنه يعتبره غير كافي بمفرده ما لم يندمج ضمن منظومة شمولية من الضوابط الوقائية لحماية المستهلكين وضمان الاستقرار الاجتماعي والتقني.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 من شتنبر. وأكد السيد بركة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة اليوم إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسات الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما التشغيل والبطالة وحماية القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى. من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الاستقلال السيد المنصوري على الثقة الملكية بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليف فيها بتشكيلها، مضيفا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة، وهو حدث مهم لبلادنا وللمرأة المغربية. وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء حول اللحظة المهمة التي نعيشها على الصعيد السياسي، نظرا لوجود العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة إعادة الثقة في العمل السياسي. وحضر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن حزب الاستقلال عبد الجبار رشيدي وعبد الصمد قيوح ومحمد ولد الرشيد.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، أبرزت الممثلة المغربية أمال عيوش أهمية هذا الموعد الفني باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي. مهم جدا حضور المرأة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا الذي ترسخ على مدى دوراته كفضاء متميز للنهوض بقضية المرأة وتسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية التي تصنعها النساء برؤيتهن الخاصة لقضايا المجتمع. هذا الموعد الفني البارز يكتسي أهمية خاصة باعتباره يولي اهتماما كبيرا للإبداع السينمائي النسائي، وكذا للمواضيع المرتبطة بالنساء ووضعهن، بما يوفر فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمساواة والمناصفة وتمثلات المرأة. كما أن مكانة المرأة في الفن السابع لها أهمية خاصة، فالعديد من الممثلات والمخرجات الموهوبات تمكن من فرض حضورهن على المستويين الوطني والدولي وتوقيع بصمتهن في المشهد السمعي البصري المغربي. الممثلة المغربية أمال عيوش هي واحدة من الوجوه البارزة في السينما والمسرح المغربيين، تمكنت على مدى السنوات من ترسيخ حضورها في الساحة الفنية الوطنية بفضل ذكاء اختياراتها الفنية وقوة أدائها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
7: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
6: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
8: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
6: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء بالرباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
9: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدته قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
6: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و 60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم.
0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: مستمعينا مرحبا بكم في الجولة الإفريقية لهذا اليوم، في تقديمها إكرام جعفري إلى أبرز العناوين. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. بوركينا فاسو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره المالي وديا بطنجة بدل المنتخب الغاني. يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية نجيب خدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الإفريقي بميديراند بجنوب إفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري،

0: يشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
1: نواصل جولتنا لإفريقيا، حيث تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب في أشغال المؤتمر الإفريقي الثاني للمجلس الدولي لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذي ينعقد في 28 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2026 تحت شعار نحو 2030 تفعيل الإدماج والابتكار والأثر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويمثل المنظمة في هذا المؤتمر الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب صلاح الدين السمار ومدير المعاهد التعليمية ومراكز التكوين بالمنظمة عبد الرزاق بوغنبور. إلى بوركينا فاسو، حيث تم الأمس بواغادوغو تدشين أول مصفاة وطنية للذهب بطاقة تكرير أولية تصل إلى 164 طنا سنويا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى معالجة وتحويل الموارد المنجمية محليا. في السياق أفادت وسائل إعلام محلية بأن هذه المنشأة جاءت ثمرة استثمار تجاوزت قيمة 11 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، حيث قامت الدولة البوركينابية بتعبئته لا سيما عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة بشراكة مع القطاع الخاص الوطني. ونختم جولتنا الإفريقية بالرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بلاغ أن هذا التغيير يأتي عقب توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم تقدموا من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية والتي كان من المقرر أن تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني في التاريخ والمكان نفسهما لأسباب داخلية. هذا وكان أسود الأطلس قد حققوا الفوز الثاني على التوالي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم بتغلبهم على ليسوتو بهدفين لصفر أمس الثلاثاء، ليتصدروا المجموعة الأولى بعد أن افتتحوا مشوارهم بفوز مماثل أمام المنتخب الغابوني. إلى هنا نصل إلى نهاية النشرة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع برادو.
3: تم سكر التنامور تم تسوري فتيني وتم زوارو تيو زمم نشيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوى هماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرر لقو زغار ورغيف شي لي غاسات الدود غرشان تيني من اللي يقدين ملان نغدا تزول تانو سلم دم زوارو اني لانك تمنط انك تزغدا تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي توزمة من شريق العالة المدنية نغدا الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردت نامور تنباب نوربا تيني من السادة ترزمتي في الويني خيوك اذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكريسة أرثكايا وتيغاوسي وينو المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجي وين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا سا أداش نرزم التفلويني مال.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مافراس.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
3: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيستنا للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إن نوعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
2: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العمل المشترك بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أوزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
5: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولد التاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدرتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
2: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين أصوات كنسمعوها وأصوات وراها حكاية طويلة ديال الصنعة والإبداع، ومن بين هاد الحكايات حكاية آلة كتخرج من بين يدي الحرفي باش تولي من بعد لغة كتتكلم بلا كلمات. غادي نكتشفوا معكم أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم خالد شهاب. المعلم خالد مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
7: هاد الحرفة تعلمتها من والديا حيت الوالد ديالي كان في هذا المجال ديال الآلات الموسيقية، وخديت من عنده تجارب كثيرة اللي ساعدتني في المجال المهني ديالي، وحبيت هذه الحرفة. السن ديال تقريبا كنت نجي من المدرسة، قول السن ديال 12 سنة، وكنت نمشي عند الوالد للمحل ديالو تنتعلم شوية نتسخر. بقيت شوية بشوية تخرج من المدرسة ودخلت هذه الحرفة اللي عطتني كرامة ديالي.
6: معلم خالد، ما بين أول لمسة وآخر تفصيل كتدوز الآلة مراحل مختلفة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها الآلة حتى كتولي واجدة؟
7: كاين بزاف الآلات الموسيقية المغربية، كاين البندير، كاين الوتار، كاين الهجوز، كاين بزاف ديال الآلات. مثلا ناخذ الوتار، الوتار تنجيبو طرف ديال الشجرة تنطرسو عليه الجبح اللي بغينا نخدموه، تنحفروه تنقادوه تنصوبو لامونش وتركبو لامونش وتنقلبو على الجلد وترطبو الجلد وتنجلدو الآلة وركبو لها المسائل ديالها وتتولي جاهزة للعزف. أما بالنسبة للبندير تاهو تناخدو العود ناخدو الجلد، وخا بدا تيمشي هاد البندير ديال الجلد مبقاش ولا دابا بندير ديال البلاستيك، ولكن ديما تنبقاو نحافظو على الآلات ديالنا القديمة، حيت إلا ما حافظتيش على الآلات القديمة حتى الجديدة ما غاتكونش عندها واحد الطعم، حيت اصلا جديده مبنيه على القديمه.
6: ولكن معلم، وسط هذا المسار كاينه مرحله كتحتاج تركيز كبير، حيث ادق التفاصيل كتفرق واي خطا يقدر ياثر على النتيجه النهائيه. في هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وشنو اللي كيخليها دقيقه لهذه الدرجه؟
7: اول مرحله هي فاش تبغي تحط لاموس ديال الاله فين تتعزف، هي خاصها تجي جيست، هذيك هي المرحله الصعيبه كاع، هي الحطه ديال لاموس ديال الاله. الا تحطات لاموس جيست باش يجي الفنان مش بقاش عنده المشكل، حيت كل فنان عنده المساوية ديالو، حيت الآلات كل واحد وكيفاش تيساوي الآلة ديالو، كاين اللي تيساوي طالعة وكاين اللي تيساوي هابطة. انت ما تقدرش تحكم على انت اللي صوبتي الآلة هو اللي غيعزف عليها.
6: بارك الله عليك معلم. من بعد ما كتكمل الآلة كتجي اللحظة اللي كتنتظرها كل هالتفاصيل، اللحظة كيتولد فيها الصوت مع أول عزف، كيتحرك الاهتزاز داخل الآلة وكيخرج بشكل نغمة باش يتحول لعمل يدوي إلى موسيقى كتسمعها الأذن وتحس بها الروح. ولكن كيفاش بالضبط كيتولد هاد الصوت من داخل الآلة وشنو الدور اللي كتلعبو طريقة تسرع في الجودة ديالو؟
7: بالنسبة للوتار ولا أي آلة، الصوت تمشي على حساب العبار اللي تدير أنت، حيت دابا الموسيقى كاين الآلات تبغي تخرجها فيها الصوت باس، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت إيجي، وكاين آلات تبغي تخرج فيها الصوت ليكو. انت العبار اللي تتحط، الخشب تبقى عادي، اي خشب يعطيك الصوت، عصا تعطيك الصوت.
6: المعلم، نمروا حاليا للشكل. الشكل عنده حكايه بوحده، كل آله عندها ملامحها وتفاصيلها اللي كتجمع بين الجماليه والوظيفه وبين روح الصنعه وبصمه الحرفي. بالنسبه للتصميم، منين كتجيكم الفكره؟ واش كتفضلوا تحافظوا على الشكل التقليدي ولا كتدخلوا عليه لمسات جديده؟
7: بالنسبه لهاد الالات اللي تتشوفي مورايا انا ديال الجليج المغربي والرايه المغربيه، دخلنا فيهم شويه ديال الذكاء الاصطناعي، تتعطي الروبوت يصوب لك الجليج اللي بغيتي في واحد التوب تدي نتايا تيصوبوا لك، باش انت تعطي الصوره ديال هاد الاله وتبين التراث ديال هاد الاله، وباش تعرف ان هاد الاله جايه من المغرب، حيت عندنا حنا الجليج الحمد لله عندنا بزاف ديال الحرف التقليديه.
6: كسؤال ما قبل الاخير، اليوم بقى هاد الحرفه ما مرتبطش غير بالايادي اللي حافظت على الاسرار ديالها، ولكن حتى بالجيل الجديد اللي يقدر يتعلمها ويطورها ويحملها للمستقبل. واش كتشوفوا ان شباب اليوم مهتمين بتعلم هاد الحرفه؟ وشنو خاص يدار باش يقربوا منها اكثر؟
7: ديما كاين الامل. كاين الشباب اللي بغى يتعلم، هذاك الشباب اللي تيجي مثلا عندي انا يبغى يتعلم، انا تندير لي واحد الحافز تنقول لي جي غنعلمك وندي لك الواجب ديالك، نحبو في ديك الخدمه، جيو الحرفه ديالنا والصناعه التقليديه ديالنا راه هي المستقبل.
6: المعلم، قبل ما نختموا الحلقة ديالنا، لكل حرفة كلمة أخيرة كتستاهل أنها تسمع، كلمة من المعلم اللي اختار يخلي من يديه امتداد لهذه الصناعة. شنو كتعني لك هذه الصناعة؟ هذه
7: الحياة، صناعة الآلات الموسيقى بالنسبة لي الحياة، هي الهواية المفضلة عندي أنا، بالنسبة لي ماشي حرفة، أنا هواية.
6: شكرا لك المعلم خالد على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات الجميلة اللي عطيتينا. من قطعة خشب كتبدأ الحكاية ومن يد الحرفي كتولد الصوت، هكذا كتستمر الحرفة، يد كتعلم، يد كتبدأ، ونغمة كتنتقل من جيل لجيل. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جاية من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. السلام عليكم.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
3: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
2: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدمه السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
5: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدته قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
2: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و 60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: السلوك المواطن.
3: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الغياب والتأخر الوظيفي من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية اللي كتأثر بصورة مباشرة على سير العمل وكفاءة المؤسسات، والأثر ديالهم أكيد كتكون حتى على الفرد الموظف وعلى زملائه وعلى فريق العمل. وكياخد الغياب الوظيفي شكل انقطاع على العمل لفترة محددة سواء كان مبرر أو غير مبرر، بينما كيشير التأخر الوظيفي لعدم التزام الفرد بوقت بداية العمل أو الحضور في الوقت المحدد. ومن منظور سلوكي هاد الممارسة ماشي مجرد إخلال بالانضباط الإداري، وإنما هي سلوكيات كتسبقها ظروف معينة وتفكير معين وكتعطي نتائج تقدر تساعد على استمرارها. وكينطلق المنظور السلوكي من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإنساني كيتأثر بالبيئة اللي كيعيش فيها الفرد المعني وباللي كيترتب عليها من نتائج. لذلك الغياب والتأخر ما كيجيوش من فراغ، ولكن كيبانوا في سياق تنظيمي وتربوي واجتماعي معين. يقدر يتأخر الموظف نتيجة عوامل شخصية بحال صعوبة المواصلات أو بسبب التزامات أسرية قاهرة أو بسبب اضطراب تنظيم الوقت، ويقدر يرتبط السلوك بعوامل مهنية بحال ضغط العمل أو ضعف الرضا الوظيفي أو غياب المحفزات. لذلك فهم السلوك كيتطلب تحليل العلاقة بين الفرد والبيئة التنظيمية اللي كيعمل فيها. ويمكن تفسير الغياب والتأخر الوظيفي من خلال مفهوم التعزيز في علم النفس السلوكي. فالسلوك اللي كيؤدي لنتيجة مريحة أو إيجابية بالنسبة للفرد يقدر مستقبلا يتكرر. فعلى سبيل المثال، إذا أدى التأخر المتكرر لتجنب مهمة صعيبة أو للتقليل من المشاكل أو لحصول على فترة راحة إضافية بدون وجود تبعات واضحة، يقدر يتعلم الفرد بصورة تدريجية أن التأخر كيحقق ليه من فعة معينة. وفي المقابل، إذا كانت المؤسسة كتطبق قواعد واضحة ومتسقة وكتربط الالتزام بالمواعيد وبالتقدير والتحفيز، فالسلوك المنضبط يمكن يصبح أكثر استقرار. ويمكن أيضا فهم الغياب الوظيفي باعتباره سلوك تقدر تأثر فيه نتائجه المباشرة وغير المباشرة. ممكن يستخدموا بعض الأفراد الغياب كوسيلة لتجنب ضغوط مهنية أو اجتماعية معينة. وإذا أدى الغياب لتخفيف مؤقت للتوتر أو الإرهاق، يقدر يصبح هذا الأمر وراء تكرار السلوك. إلا أن هذا التفسير ما كيعنيش أن كل حالة الغياب ناتجة على الرغبة في تجنب العمل. فالغياب يقدر يكون بسبب مرض أو ظروف أسرية طارئة أو لأسباب خارج على إرادة الفرد. لذلك خاص دائما التمييز بين الغياب المشروع والغياب المتكرر اللي كيتحول سلوك مكتسب. وكتأدي ثقافة تنظيمية دور مهم في تشكيل سلوك الحضور والانضباط. فإذا كانت المؤسسة كتسامح بصورة مستمرة مع التأخر والغياب بدون تطبيق القواعد المعلنة، فهذا الأمر ممكن يعطي العاملين تصور بأن الالتزام ماشي ضرورة فعلية. وفي هذه الحالة يقدر يتحول السلوك الفردي لظاهرة جماعية، وحتى الموظف اللي كيكون جديد يقدر يلاحظ أن بعض العاملين كيتأخروا بصورة متكررة بدون ما كيترتب على ذلك أي أثر، فكيفهم أن هذا السلوك مقبول ضمنيا في المؤسسة. ومن ناحية سلوكية أيضا، يمكن اعتبار التعزيز الإيجابي وسيلة للحد من الغياب والتأخر، والمقصود منه هو دعم السلوك المرغوب من خلال التقدير أو المكافأة أو الاعتراف بالمجهود. فمن اللي كتقدر المؤسسة الالتزام بالمواعيد والانضباط في الحضور، فهي كتزيد من احتمال استمرار هذه السلوكيات. إلا أن التحفيز ما خصوش يكون مادي فقط، ولكن يمكن يكون في التقدير المعنوي أو فرص للتطور المهني أو إشراك الموظف في اتخاذ القرار أو توفير بيئة عمل منظمة أكثر. وفي المقابل، يمكن تستخدم المؤسسات العواقب التنظيمية للحد من السلوكيات غير المرغوبة، شرط تكون واضحة ومتدرجة ومتسقة حتى ينقص التوتر ويزيد الرضا الوظيفي وما تظهر السلوكيات أخرى سلبية كتأثر على سير العمل. لذلك المنظور السلوكي الفعال كيرتكز تعديل البيئة اللي كيظهر فيها السلوك المرفوض، وما يمكنش إغفال البعد الاجتماعي للظاهرة. فالعمل ماشي مجرد علاقة اقتصادية بين الفرد والمؤسسة، وإنما هو مجال للتفاعل الاجتماعي والانتماء وتبادل الأدوار، لأن ارتفاع معدلات الغياب والتأخر يقدروا يؤديوا لزيادة الأعباء على بقية الموظفين وإضعاف روح الفريق وتراجع الثقة المتبادلة، وتكرار هذه السلوكيات والتطبيع مع عدم الالتزام داخل المؤسسة. ومن هنا محاربة الغياب والتأخر الوظيفي خاصها تحديد أنماط هذا السلوك وأسبابه ونتائجه، ثم تدخل على مستوى الفرد وأيضا البيئة التنظيمية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتستخدم آخر ما كان في التقنيات لتسجيل الحضور وأيضا الخروج بعد الانتهاء من العمل لتفادي العوامل المرتبطة بظاهرة الغياب والتأخر. فتنظيم ساعات العمل وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين وتوضيح التوقعات المتعلقة بالحضور والانضباط هي مسائل ضرورية لتفادي المشاكل. وكل مؤسسة عندها نظامها الداخلي كيطلع عليه كل موظف من أول يوم ديال التحق دياله، كين فيها المشترك مع جميع المؤسسات سواء تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكين أيضا اللي خاص بها وكيتلائم مع طبيعة العمل ديالها والخدمات اللي كتقدمها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف لواحد. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
3: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
2: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتبثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
2: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
5: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
2: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة وتحديث البنية التحتية للمطارة بالمملكة. لقاء بدكار حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حصة الأورو في الاحتياطات الدولية تبلغ أعلى مستوى منذ 2014. أهلا بكم من جديد، نستهل هذه النشرة من الدار البيضاء. وبهذا في تعزيز قدرات المطارات بالمملكة، وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات. التفاصيل معك ياسين سكروي.
5: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولد التاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولد التاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات

0: الداخلية الجوية من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
1: وفي خبر آخر، موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي يشكل محور نقاش بداكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. وفاء حلاق في المتابعة.
2: السفارة أوضحت في بلاغ أن هذا اللقاء الذي ينظم بشركة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. البلاغ أفاد أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شركة مستدامة. وفي هذا السياق أبرز البلاغ دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب السنغال المنعقدين على التوالي يومي 26 و 27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، ولدين أولياء أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشركة بين الفاعلين في البلدين. وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي. وستتمحور أشغال اللقاء حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آلية قانون منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا والأمن القانوني للأعمال والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.
1: وفي الختم، ارتفعت حصة الأورو في احتياطات البنوك المركزية العالمية بنسبة 0.56% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014. وقال صندوق النقد الدولي إن حصة الأورو في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية صعدت إلى 20.6% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 20.4% في الربع الأول من العام نفسه. وسجلت هذه النسبة أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014 حين بلغت 20.7%. وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالعملات الأجنبية إلى 56.7% من 57.18% في الربع السابق مع ارتفاع الاحتياطات من الأورو وعدد من العملات الأخرى. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي.

0: فعل الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هذه البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف لواحد. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
5: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملكة محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
4: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول ثلاثة محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أوزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الأفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقلية الجوية من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب طموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
4: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وحارة بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الوجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مرفقة بقطرات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط شرق البلاد والريف. كما تتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجة و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 30 درجة بالأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسواحل، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 29 من شتنبر 2026 ميلادية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش. والسيدة المنصوري التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 2021 إلى 2026 حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط. والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة ما بين 2009 و2015 شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016، وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية من 2016 إلى 2021، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش من 2021 إلى 2027، وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى، اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 على رأس قائمة من 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في السنة ذاتها ضمن القادة الشباب العالميين. وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكوفونيين ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: باب عرب باب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport.
12: Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: سنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
13: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف لواحد. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
14: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
4: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين اليوم الأربعاء بالرباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أوزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدرتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضوره على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب مواكب طموحاتي المملكة رميت إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
4: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و 60 يوما ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجميع الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: هي دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
16: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الاختيست كبير في المغرب الرقطق كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد لوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش ماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دغوا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
17: بحال هذا الشيء نورمالمون خاص يكون العام كامل و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد اخرى اخرين.
15: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
18: تعلمنا في هاد لي 5 جوغ بزاف الحوايج منهم لا برودكشن سيليكسيون ديال التراكس فريزين ترانزيشنز اند ا لوت اوف ستاف اللي كانوا فريمون انتريستين مع مستر اي دي مع رقطق نورا.
15: وأطلق على هذه الدورة اسم تكوين وشكلت بالنسبة إلى الشباب المستفيدين فرصة لاكتشاف مهارات تقنية ومهنية جديدة فضلا عن لقاء فنانين آخرين صاعدين والاستفادة من خبرة مهنيين راكموا تجارب في المجال. وتسعى موغا كونكت إلى المساهمة في هيكلة المشهد الموسيقي والإلكتروني المغربي وتأهيله مهنيا عبر توفير أدوات للمواهب الشابة تمكنها من تطوير مهاراتها وهويتها الفنية وآفاقها المهنية.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
19: خلال دورته العادية لشهر شتنبر صدق المجلس الأقليمي للسمارة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والتي تتجاوز قيمتها 46 مليون و400 ألف درهم. أعضاء المجلس خلال هذه الدورة صدقوا على ملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز 5 بحيرات تلية بإقليم سمارة. تقدر مساهمة المجلس الأقليمي لإنجاز هذا المشروع ب 650 ألف درهم.
20: هذا إنجاز بالنسبة للبحيرات على مستوى إقليم السمارة. اليوم الحمد لله انخرطنا فيه. كان أيضا نقطة مدرجة على جدول الأعمال يعني التمدرس دعم التمدرس. هذه خطة انتهجناها في برنامج العمل للمجلس الإقليمي لين نستمر فيها إن شاء الله بحول الله.
19: المجلس وافق أيضا على اتفاقية شراكة تهم دعم التمدرس لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم سمارة باعتماد مالي إجمالي يصل إلى 1,800,000 درهم. تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي منها 400,000 درهم. كما عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات من فصول إلى فصول بالجزء الثاني من ميزانية المجلس الإقليمي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: استعرض المغرب خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية استعرض تجربته الوطنية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة. وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي في مداخلة باسم الوفد المغربي ضمن محور وضع استراتيجية مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ركائز الاستجابة الجنائية المغربية السياسة الجنائية الوطنية المستشرفة والمبنية على الأدلة والعدالة المتمحورة حول الإنسان.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا انطلقت فعالياتها. دورة تحتفي بإرث عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي وتستضيف السينما الكيبيكية ضيف شرف.
23: هذه الدورة هي جاءت في إطار احتفال بالذكرى الأربعينية لجمعية أبي رقراق وتعرف مشاركة ما يقارب 20 دولة بأربعين أو ما يفوق 40 فيلم.
22: حفل افتتاح هذه الدورة شهد تكريم الممثلتين المغربيتين أمل عيوش ومريم الزعيمي والمخرج محمد عبد الرحمن التازي تقديرا لمسارات متميزة أغنت الفرجة السينمائية الوطنية. إنه تكريم أعتز به وأفتخر كثيرا به، هو اعتراف بمسار السينمائي لأزيد من 20 سنة. أشكر المنظمين على هذا الاحتفاء. خلال هذه الأمسية أيضا تم تقديم لجان تحكيم مسابقات الدورة، إذ تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ولجنة تحكيم جائزة الجمهور الشاب.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو،
13: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا الدورة 7 للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
14: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعيين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
4: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة 7 للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
6: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
4: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء بالرباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقل الجوي من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب مراكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
4: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجميع الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جميع الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صاحب التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي أكد أن اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوقي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النقاش كان مسؤولا وسادته لغة الوضوح والصراحة. وأبرز أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. كما أعرب عن اعتزاز حزبه بتعيين السيد المنصوري من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، معتبرا أن تعيين أول سيدة على رأس الحكومة المغربية يشكل لحظة تاريخية في التجربة السياسية المغربية. وحذر هذا اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي القجع وأحمد خشيشن، وعن التجمع الوطني للأحرار كل من رشيد الطلبي العالمي ومحمد بوسعيد.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية.

0: وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من الأبطال العالميين من بينهم الفرنسي سيباستيان لوب والقطري ناصر العطية في منافسة تشمل فئتي الدراجات النارية والسيارة. ويمتد المسار الإجمالي لفئة الدراجات النارية على 2633 كيلومترا، منها 1526 كيلومترا من المراحل الخاصة، فيما تبلغ المسافة الإجمالية لفئة السيارات 2696 كيلومترا، منها 1589 كيلومترا من المراحل الخاصة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي قال إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس يضع قضية القدس في صلب اهتماماته من خلال التوجيهية الدبلوماسية المغربية لإسناد المؤسسات الشرعية الفلسطينية على مختلف الأصعدة والواجهات، وتوجيهية الوكالة للمساهمة في الحفاظ على المدينة وموروثها الديني والحضري ودعم سكان ومؤسساتهم. الشرقاوي أكد في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية أن رؤية وكالة بيت مال القدس الشريف في أفق سنة 30 و2000 تقوم على تأمين الانتقالية التدريجي من برامج الدعم المباشر إلى بناء الأثر المستدام من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتطوير الحكمة والرقمنة وتنويع مصادر التمويل وربط برامج الإسناد الاجتماعي بمشاريع التنمية البشرية والمستدامة. وقال السيد الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامية وإلى الوثائق المماثلة التي سبق للدوائر الفلسطينية طرحها على الهيئات المانحة. وأكد الشرقاوي أن رؤية وكالة بيت مال القدس الشريف 30 و2000 تنتظم حول 3 محاور استراتيجية كبرى: تفعيل آليات الحكمة الإدارية والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية وتحسين موارد الوكالة وتنويع مصادر التمويل، ثم مخطط العمل المدمج لدعم القطاعات الاجتماعية 27 و2000 30 و2000. وقال إن مخطط العمل للفترة 27 و2000 30 و2000 يقوم على 10 برامج تجمع بين مواصلة تدخلات الوكالة الأساسية وتطوير مجالات جديدة تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وفق تركيبة مالية تقوم على خط أمان سنوية بمبلغ 7 مليون دولار أمريكي يضاف إليه ما ستتمكن المؤسسة من تعبئته من موارد إضافية في إطار الحلول التي تقترحها الخطة. وأوضح أن التمويلات الموجهة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف يبقى مغربيا بالكامل منذ عام 2011، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وشدد على أن الوكالة ستواصل عملها في القدس تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس كآلية للتنمية المستدامة تجمع بين برامج الإسناد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا ومشاريع التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ودعم المقاولات الناشئة في مجالات التجديد والابتكار. وقال إن الهدف هو تحويل الموارد والخبرات والشراكات إلى مشاريع ذات أثر مستدام تستجيب لاحتياجات القدس وسكانها وتعزز قدرة الوكالة على مواصلة رسالتها في خدمة المدينة. وأهل مابرادو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوز قزل ننغميسن جماب راديو. ماب راديو
3: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. مجلس النواب يترأس بجنوب إفريقيا دورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية. رياضيا، المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الجزائري 3-1. أهلا بكم من جديد. قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. فاطمة الزهراء الراجي.
1: أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة التي عينها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله الثلاثاء رئيسة للحكومة وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. السيدة المنصوري قالت في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال: تشرفت بالاستقبال المولوي السامي هذا اليوم وبتعييني من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، مبرزة أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات السامية لجلالته من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت السيدة المنصوري هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لي ولجميع نساء الوطن. وبعد تأكيدها على العناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواه الحية. وأوضحت السيدة المنصوري أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت: إننا واعون كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين ولا سيما الشباب، ومشددة على أننا سنأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية.
0: يترأس الكاتب العام لمجلس النواب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأفريقية نجيب الخدي أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي للجمعية التي يحتضنها مقر البرلمان الأفريقي بميدراند بجنوب أفريقيا يومي 29 و30 شتنبر الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: مجلس النواب ذكر في بلاغ له أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العملية المشتركة بين الإدارات البرلمانية على مستوى القارة الإفريقية، وتتمحور أشغاله حول 3 محاور فرعية متكاملة. ويتناول المحور الأول الذي سيقدم السيد الخدي دور الأمين العام في القرن 21 في إفريقيا، حيث سيبحث المشاركون التحديات التي تواجه الأمناء العامين في عصر التحول الرقمي والحكمة الحديثة، بما في ذلك تكييف المهارات والكفاءات والقيادة التحويلية والأخلاقية وإدارة التغيير المؤسساتية. أما المحور الثاني فيركز على التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بموضوع سنة 26 و2000 المتمثل في ضمان توفر مستدام للمياه وأنظمة صرف صحي أمنة لتحقيق أهداف أجندة 63 و2000. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية، حيث سيبحث المشاركون الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتحديث المسارات التشريعية وتحسين الوصول إلى المعلومات والوثائق البرلمانية ودعم البحث وصنع القرار المؤسساتي، مع الاستناد إلى دراسات حالات مقارنة مع برلمانات إفريقية ودولية.
0: في خبر آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي أن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء بالرباط برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري شكل فرصة لاستشراف التحديات وآفاق المرحلة المقبلة. وأوضح السيد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا مسؤولا سيساهم في المرحلة المقبلة، مستحضرا على الدوام المصلحة العليا للوطن في كل اللحظات. في سياق المشاورات حول تشكيل الحكومة دائما، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة اليوم الأربعاء برباط إن المجلس الوطني للحزب سيناقش إمكانية المشاركة في الحكومة الجديدة وتقييم نتائج انتخابات 23 شتنبر. وأكد السيد بركة على مواصلة دعم هذه التجربة السياسية مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب، معتبرا أن المغرب بحاجة إلى تعبئة شاملة لنتجاوز منطقة المنافسة الانتخابية وندخل في مسار تقوية الجبهة الداخلية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أزين اليوم الأربعاء برباط أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة. وأوضح السيد أزين أن الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة ومجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته تجسيدا للمواطنة الصادقة. وقع المغرب ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالدار البيضاء اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو لفائدة برنامج توسيع وتحديث البنية التحتية للمطارات بهدف تعزيز قدرات المطارات بالمملكة. التقرير التالي لياسين الزكراوي.
3: حسب بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تم خلال حفل ترأسه رئيس المجموعة سيدي ولدتاه الذي يقوم بزيارة للمغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف المسؤولة الإقليمية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير. ونقل البلاغ عن السيد ولدتاه قوله إنه من خلال القرض البالغ 270 مليون أورو الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يواكب البنك الإفريقي للتنمية طموح المملكة المغربية لتحديث وتعزيز قدراتها في مجال المطارات، لا سيما في أقطاب استراتيجية من قبيل مراكش وأكادير وفاس وطنجة، كما يساهم البنك في جهود المغرب استعدادا للاستحقاقات الدولية الكبرى. وأضاف أن هذه العملية تندرج أيضا ضمن الدينامية القارية التي يقودها البنك بعزم من خلال البرنامج المندمج لتحول قطاع الطيران في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يرم مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل واندماج أنظمتها للنقلية الجوية من أجل بناء قطاع أكثر أمانا وتنافسية واستدامة وترابطا. ويعتبر هذا التوقيع الذي جرى بحضور على الخصوص المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات سعيد جبراني مرحلة مهمة في تحول قطاع المطارات بالمغرب، كما يواكب وطموحات المملكة رمية إلى تعزيز موقعها كقطب جوي مرجعي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.
0: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى نهاية السنة. وأبرزت في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حالياً من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوماً، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. تم اليوم الأربعاء بالقاهرة انتخاب المغربية فتيحة عثمان نائبة للرئيس لشؤون الأفريقية بمجلس سيدات الأعمال العرب التابع لجامعة الدول العربية. ويعد هذا الانتخاب الذي جاء خلال أشغال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تتويجا لمسار من العمل داخل المجلس منذ التحاق السيدة فتيحة عثمان به سنة 2014. دوليا، حذرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف اليوم من أن زيادة من 25 مليون طفلا في أمريكا اللاتينية يواجهون مخاطر متزايدة جراء موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية الذي يتوقع أن تكون هذا العام أقوى على الإطلاق. والنينيو ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، ما يتسبب في تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم الأربعاء بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 2027. ويشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المصري في الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، ثم يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الليبي يوم 6 أكتوبر على أرضية ملعب الإسماعيلية. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
4: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: هي شراكة تجمع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي في إطار استمرارية التعاون القائم بين المؤسستين، مبادرة تأتي عقب أول زيارة قامت بها السيدة أنكلير لوجوندر هذا الصيف إلى المغرب بصفتها رئيسة لمعهد العالم العربي، المؤسسة الرائدة في مجال الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. أتيحت لي بمناسبة زيارتي فرصة زيارة عدد كبير من المتاحف، وهو ما يبشر بالعديد من أوجه التعاون. هذه الشراكة الجديدة تكتسي أهمية خاصة، لاسيما أننا نشهد دينامية لتعزيز علاقاتنا مع المملكة. إن الدينامية التي يشهدها المغرب في المجال المتحفي تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت المغرب اليوم من إتاحة الفرصة لمواطنيه للتعرف بشكل أفضل على تراثهم وتاريخهم من خلال المتاحف. وتزامن توقيع هذه الشراكة الجديدة بين معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية للمتاحف مع افتتاح معرض تحيا العروس الذي يدشن برنامج أنشطة الموسم الثقافي الخريفي بمعهد العالم العربي.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: دورة تكوينية مخصصة لتأهيل الشباب من منسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية تدخل في إطار موغا كونكت، شق جديد أطلق بمناسبة الذكرى 10 لمهرجان موغا بالصويرة، مخصص للتكوين والتطوير المهني واللقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال الموسيقى الإلكترونية.
8: من الاولى درنا برودكسيون ميوزيكال، تعلمنا مع واحد الارتيست كبير في المغرب الرقطخ كيفاش نصايبوا الموسيقى في واحد اللوجيسيال سميتو ايبلتون. يومين موراها كان معنا دي جي ديالنا ميستر ايدي اللي شفنا معاه لا ديريكسيون ارتستيك ولي تكنيك دو ميكس وكيفاش نديروا لي ترانزيسيون، داكشي كامل اللي متعلق بدي جيينغ. ودرنا النهار الاخر باش نتعلموا كيفاش نماركيتيو و كيفاش كيطلبوا منا لي لابيل فاش غادي نبغيو نخرجوا الموسيقى ولي دووا دوتور ديالنا كيفاش نحاميو عليهم.
9: بحال هادشي نورمالمون خاص يكون العام كامل،
4: و جو بونس هذا هو لوبجيكتيف ديال موغا اكاديمي لحقاش ان شاء الله غادي يبقى هذا الشيء ديغون العام كله كسوا في كازا ولا في المدن الصغار ولا في المدن الكبار المهم في المغرب كامل وحتى برا المغرب لحقاش موغا فيستيفال كاين في البرتغال ان شاء الله غيكون في البرازيل وفي بلاد واحد اخرين.
5: ويضم موغا كونكت على الخصوص أكاديمية موغا التي تشمل برنامجين تكوينيين يهمان تدبير وإنتاج المشاريع الثقافية والتأهيل المهني لمنسقي ومنتجي الموسيقى الإلكترونية.
9: تعلمنا في هذه السنة كشوف بزاف الحواج منهم البرودكشن سيليكشن ديال التراكس فريزين ترانزيشنز اند ا لوت اوف ستاف اللي كانوا فريمون انتريستين مع مستر اي دي مع رقطق نورا.
5: وأطلق على هذه الدورة اسم تكوين وشكلت بالنسبة إلى الشباب المستفيدين فرصة لاكتشاف مهارات تقنية ومهنية جديدة فضلا عن لقاء فنانين آخرين صاعدين والاستفادة من خبرة مهنيين راكموا تجارب في المجال. وتسعى موغا كونكت للمساهمة في هيكلة المشهد الموسيقي والإلكتروني المغربي وتأهيله مهنيا عبر توفير أدوات للمواهب الشابة تمكنها من تطوير مهاراتها وهويتها الفنية وآفاقها المهنية.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: ماب راديو
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: بمقر الدار العائلية القروية بني يزناسن بجماعة تافوغالت بإقليم بركان جرى إطلاق برنامج تكويني في مجال الثقافة المالية لفائدة الفلاحين وأسرهم بجهة الشرق. هذا البرنامج يروم جعل الثقافة المالية رافعة أساسية لتحسين دخل الفلاحين وكذا الاستجابة لتحديات تنمية العالم القروي.
11: على صعيد المديريه الاقليميه للوجده انه عندنا تقريبا واحد 2200 مستفيد ان شاء الله اللي غيستافدوا من هذا التكوين هذا على واحد الفتره ديال 3 سنوات ان شاء الله.
12: نديروا هذا التكوين في جمعيه الضلال العائليه القرويه على اساس باش هاد الفلاحه اللي استافدوا من هذا المشروع حتى هما تكون عندهم فكره كيفاش يسيروا وكيفاش كينظموا يعني الحسابات تاعهم.
10: الدورات التكوينية المبرمجة للفترة ما بين 26 و 2028 و 2000 تستهدف حوالي 10,000 مستفيد ومستفيدة في 19 جماعة ترابية معنية بمشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بأقاليم وجد أنقاد وبركان والدريوش والقرسيف فيما سيستفيد على مستوى منطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة 2200 شخص.
13: هذا البرنامج هو ديال التربية المالية في العالم القروي. هذه التربية المالية الهدف ديالو هو أننا نوصل الرسائل الأساسية باش أننا نمكنو من تحسين ظروف العيش للمواطن في العالم القروي.
10: هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لجهة الشرق وكذا تنزيل العملي للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب الموقعة في أبريل الماضي على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد